0: retaliation to US strikes. Israel says its Prime Minister Benjamin Netanyahu has spoken to US President Donald Trump about their countries continuing to work together in the ongoing conflict. And as the Indian Prime Minister's visit to Australia causes a lot of fanfare and even a stadium rally in Melbourne, the Greens want a reality check. Green Senator David Shoebridge says while Australia should be friendly with Narendra Modi, the nation should also acknowledge what he describes as the Indian PM's appalling human rights record. The Greens are also worried India could use uranium provided by Australia under a deal struck during the visit to fund its nuclear weapons program. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: معكم هذه التغطية من قناة الجزيرة. نواصل إذن هذه التغطية للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ونبدأ بأحدث التطورات. قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية من العدو على مرحلتين. أضاف حاكم المدينة أن الأجهزة المعنية هرعت على الفور إلى موقع الهجوم، وإن التحقيق جار في أبعاده وتفاصيله. وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وتأكيد القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا في اليومين الماضيين، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. وقد أفادت محافظة هرمزجان جنوبية إيران بمقتل 3 صيادين في هجمات أمريكية على رصيف للصيد بمدينة سرك. على صعيد متصل قال مساعد محافظ بوشهر إن مقذوفات أمريكية أصابت ظهر الخميس مواقع في المحافظة بينها محيط مدينة بوشهر النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات أمريكا على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في واشنطن نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قولها إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل للاتفاق النووي. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قولها إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد. هذا ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي قولها إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، وإن تصرفات إيران تمثل فشلا على مستوى غير مقبول. كما نقلت شبكة CNN عن المسؤول الأمريكي وصفه هجمات إيران على السفن البريئة بالأعمال الإرهابية. أما في إسرائيل فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وأن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. نرصد كل هذه التفاصيل والتطورات أولا مع مراسلي الجزيرة، ونبدأ من ناصر الحسيني في واشنطن ومجمل التصريحات الأمريكية والصورة التي ترسمها لطبيعة المواجهة الحالية، وهل انتهت أم أنها متوقفة لبعض الوقت. نريد أن نفهم أيضا التصريحات الأمريكية عن أن المحادثات مستمرة بين الأمريكيين والإيرانيين، وأن الأمريكيين غير معديين بحرب شاملة. ضعنا في صورة المواقف الأمريكية وما الذي تقوله عن مضيق هرمز والمواجهة مع إيران.
2: يعني هناك تكتم شديد، لكن الآن بدأنا تقريبا منذ ساعتين مجموعة من التسريبات الآن للإعلام الأمريكي بعد هدوء وصمت في الولايات المتحدة حول 24 ساعة. لم تصدر على الأقل من البيت الأبيض أي تصريحات واضحة المعالم حول سير الأمور واتجاهها، لكن الآن قبل قليل تحدث مصدر أمريكي مسؤول وقال إن الأمريكيين ملتزمون بإيجاد حل لهذه الأزمة مع إيران، وإن هذه المحادثات الفنية مستمرة، وأعطى الانطباع بالفعل بالفعل أن القطيعة ليست لم تصل بعد إيران وأمريكا إلى القطيعة، والآن لدينا أكسيوس أيضا ومصادر أخرى جد مطلعة على ما يبدو تقول الآن أن الوساطات بدأت تلعب دورها فعليا. هناك قطر، باكستان كما تقول أكسيوس، ولكن هناك وسطاء إقليميون آخرون تقول أكسيوس يعملون الآن على تخفيف هذا التوتر بين الأمريكيين والإيرانيين بهدف إحياء المفاوضات من جديد. يريدون أن يعيدوا الجميع إلى سكة التفاوض ضمن مذكرة تفاهم. ما هذه المصادر تقول أيضا أن هؤلاء الوسطاء كلهم يعتقدون الآن أن الهجمات الإيرانية أو لنقول هذا المشهد العسكري الذي شهده العالم خلال اليومين الماضيين هو ناتج عن كما تقول أكسيوس، ناتج عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية. هذا ما تقصد؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الهجمات جاءت نتيجة أو نفذت من عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة تفاهم. بالتالي الأمريكا إذن والمصادر الأمريكية يبدو أنها تعتقد أن جزءا من القيادات العسكرية الإيرانية هي من نفذ العمليات العسكرية، وفي تعبير منها عن معارضتها للتوجه السياسي مع قاريباف وخرقجي والآخرون. بالتالي تقول هذه الصحيفة الآن أكسيوس إن المسؤولين، وأعطت بعض أسماء، مصريون، سعوديون، قطريون، باكستانيون، منذ أمس وهم يجرون اتصالات مكثفة بالهاتف مع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في آن واحد للحصول على التهدئة. ويبدو أننا حصلنا على بعض التهدئة. الأمريكيون ومصادرهم ذكرت اليوم قبل ساعات هنا في واشنطن أن الأمريكيين لم ينفذوا هجمات هذا اليوم، يوم الخميس. وبالتالي الإشارات الأولية من هذه التسريبات، الولايات المتحدة بدأت تهدي أعصابها على ما يبدو، وتستعيد لنقول تستعيد الدبلوماسية كخيار بدل الخيارات العسكرية التي يهدد بها الرئيس الأمريكي. لأن المفاوضات الفنية فيما يخص اليورانيوم مستمرة، يبدو أن الأمريكيون اقتنعوا هذا صراع جانبي عسكري جانبي، وبالتالي لنعطي الدبلوماسية فرصة أخرى. هذا ما يبدو على الأقل من هذه التسريبات حتى الآن، لا شيء رسميا من البيت الأبيض، لكن تسريبات تذهب في هذا الاتجاه، مؤشرات نحو التهدئة.
1: لكن فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني ما النتيجة الآن؟ ما المعادلة وفق التصريحات الأمريكية؟ لأنه ما الذي سيحدث غدا إذا هاجمت ما تقول المصادر الأمريكية أنها عناصر منشقة داخل النظام؟ إذا هاجمت سفن أمريكية، إذا كانت منشقة فلماذا تقصف الولايات المتحدة الجسور والبنية التحتية؟ ولماذا لا تعطي إيران فرصة للتعامل مع هذه العناصر؟ يعني أسئلة كثيرة حول تفاصيل الموقف الأمريكي، لكن ما الذي سيحدث غدا وفق هذه التصريحات؟
2: بالفعل المشكلة أن الأمريكيين لا يتحدثون كثيرا عن هذه الأسئلة بالذات. لكن مبدئيا إيران واحدة، القيادة التي تفاوض رئيس ترامب هي قيادة واحدة. لا أعتقد أن رئيس ترامب هنا ينظر إلى الخلافات السياسية، إلى المطبخ الداخلي الإيراني، وحتى إن نظر إليها سيتم تحذيره بأنها جزء من من من من من تلاعبات إيرانية، وبالتالي الحذر والتعامل بشكل مباشر مع القيادة التي تفاوض وجه لوجه وهي المسؤولة. والرسالة الأمريكية في ظل هذه الخلافات، إذا صحت، هذا مصدر يتحدث لأكسيوس ويعتقد أن الخلافات وأن مجموعة من العسكريين قاموا بهذا الهجوم، بالتالي القيادات السياسية الأخرى للتفاوض الأمريكيين ليسوا مسؤولين حقيقة عما حدثوا، بالتالي لنعود إلى سك المفاوضات. هذا الشرح لهذه المصادر، قد تقول الحقيقة أو قد يكون العكس. لكن في نهاية المطاف بالنسبة للولايات المتحدة، الكرة الآن في الملعب الإيراني، وقيل هذا منذ أمس، أي هجوم ثان سيعيد الكرة مجددا، 20 ضعفا ستتلقى إيران ضربات أمريكية إذا ما قام العسكريون الإيرانيون باستهداف سفن مجددة. وبالتالي الصياغة الأمريكية أو السردية واضحة تماما بالنسبة لإيران، أي تحرك عسكري لإعاقة الملاحة المدنية البريئة عمليا ستواجه بالقوة العسكرية، وهذا خط أحمر يبدو أن الرئيس الأمريكي وضعه منذ البداية. حاولت إيران على ما يبدو كما يقول المراقبون هنا أن
3: للأخبار لأجواءنا الفنية بخلال هالساعة مع فيروز منبتديها، وكمان بذكركم بحالي تقصني لليوم جيد درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بتوصل ل 15 درجة. ورح تستمعوا كمان خلال الساعة الجديدة الإصدارات وليد الحلاني.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

معكم دايما عندما راديو توأمية أستراليا. اليوم منعدكم بجديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا وعبر راديو توأمية. رح تتعرفوا عليها غنية كتير حلوة الهوارة، ويعني الفنان عاصي الحليني المشهور بهيدا اللون من الأغاني الهوارة واللي هي كانت سبب انطلاقته، ولكن هالمرة رح تستمعوا لها بالهوارة بطريقة مختلفة جدا مع الفنان عاصي الحليني والوليد الحليني نجل الفنان عاصي الحليني. فكونوا معنا على السماع لحتى تستمعوا للغنية كاملة مكملة بدون أي مداخلة وتقطيع على الغنية، تسمعوها صافية لتستمتعوا فيها. رح نكون نحن وياكم عبر توأمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. إذا بعدنا لغاية هذه اللحظات مش عارفين ولا هن عارفين هذه الضربات اللي توجهت خلال الساعات الماضية، إذا كانت من قبل إسرائيل، إذا كانت من دول عربية، ولكن كل اللي منعرفه أنه واشنطن نفيت أن تكون هي وراء هذه الضربات اللي واجهتها لبعض المناطق في إيران. الخارجية الإيرانية عرقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات أمريكا على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. يعني هيدي هن بيتهموا إيران وإيران بتتهمون، ولكن هذه الحرب قدي رح تكون خطيرة مش بس على المنطقة، على اقتصاد العالم يلي اليوم لمجرد بلشت هذه الضربات العسكرية الأمريكية ورجعت هيك حالة الحرب اليوم عم نعيشها، إلا أنه ارتفع برميل النفط وتأثرت البورصات العالمية وسعر برميل النفط يلي تأثر بشكل كتير كبير كمان في هذه الحرب. إذن اعتبر يعني كمان اليوم رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي اللي عملوا نتنياهو، ديوين نتنياهو، بيقول أنه كان في اتصال هاتفي بإطار التواصل المستمر. بدي أرجع أنا لدايما هيك صرتوا عارفين، يعني يمكن صرت عيدت عدة مرات أنه دايما نحط إيدنا على قلبنا بس يكون في اتصال بين نتنياهو وما بين ترامب. تحس أنه في مرحلة جديدة من الصراع جانا دخلنا فيها، في كمان حرب جديدة اليوم، مثل كأنه عم يكون في تنسيق بين الطرفين ورح يكون في لقاء بيناتهم قريب. ما ننسى أنه رح يكون في لقاء قريب بيناتهم، وهيدا بيرجع بيذكرنا من بداية الحرب لليوم أنه عم يكون في هيدا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي. ويوم اللي هللوا يمكن بعض الإعلاميين والصحافي التابعة للممانعة، ويعني أنه قدروا فصلوا بين أمريكا وما بين إسرائيل، يعني مثل كأنه وقعت القطيعة بيناتهم، وهذا أمر ولا ممكن يصير. تبقى تمثيليات. تتذكر وقت اللي جادي فانس واجه انتقادات لازعة على نتنياهو وقال له انتو جماعة صرتوا مكروهين وانتو اليوم عم نشوف يعني رجع التنسيق ورجعت الاتصالات ورجع يعني ما بيقدروا، يعني اكيد ما بيقدروا ينفصلوا عن بعضهم البعض، يعني هيدا التحالف ما حدا بيقدر يفكه، لا ايران ولا غير ايران، تحالف متماسك، لأنه إسرائيل بحاجة لأمريكا وأمريكا بحاجة لإسرائيل، لأنه هي أقوى حليف تثق فيه بمنطقة الشرق الأوسط. رغم عن العلاقات المتعددة ويمكن تحالفاتها بالمنطقة مع دول الخليج ومع بعض الدول العربية، ولكن الحليف يلي تعتبر أنه الموثوق فيه هو إسرائيل. تبقى هوديك عم تسيرهم، بس إسرائيل بتعطيها الحرية للتحرك، بتعطيها الحرية بالحرب، بتعطيها الحرية بالقصف بالتدمير، ولكن وبتدافع عنها وبتمولها بالسلاح. في تحالف بيناتهم، فهيدا الشيء اللي اليوم جانا عم نشوفه ديوان نتنياهو. كمان رح يكون في هونيكي محادثة بين رئيس الوزراء وترامب، تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كيفة، يعني قد تدخل إسرائيل مجددا
بحربها على إيران مثل ما كانت بالبداية، ولكن الضربات اللي شفناها اتهم هون إعلام إيراني أنه قد تكون من دول عربية، والبعض بيشوف أنه قد تكون من إسرائيل، لكن كل اللي بنعرفه مثل ما سبق وذكرت أنه أمريكا نفيت هذا الأمر أنه تكون هي وراء هذه الضربات. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم، لكل اللي عنده أي تعليق على هالضربات يلي مش معروفة من وين، إذا كانت من دول عربية البعض بيشوف أنه قد تكون من البحرين أو من الكويت، يعني بعض المصادر يلي حكيت عن هيدا الأمر، ولكن ما صار في أي تصريح رسمي أو أي تبني من هذه الدول أن تكون هي وراء هذه الضربات اللي وجهتها لإيران. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بعد فاصل، رح نكون كمان مع غنية من أغاني المنسية مع زميلنا بيدرو. شو محضرنا بيدرو لليوم؟ ألكن اللي تابعونا وتكونوا معنا على السمع برفقة راديو تو أم إيه.

0: وجولجولات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
2: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو إم إي أستراليا.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمير. رح نتابع في هذه الأثناء مع كمان زميلنا نشأت. قبل ما نكون مع نشأت ونتابع أهم الملفات لليوم، بحب أذكركم أنه الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت الحفل الافتراضي للفنانة الكبيرة والأديرة ماجدة الرومي من قاعة العلا في المملكة العربية السعودية. خليكم معنا دايما برفيت وعمية أستراليا. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: نشأت اليوم تطورات جديدة والحرب عم تاخد منحى آخر بغير المشهد اللي شفناه مع بداية الحرب على إيران، لأنه اليوم استهداف المواقع العسكرية والبنية التحتية لإيران هيدا شيء جديد ومشهد جديد عم نشوفه. ولكن اليوم وخلال الساعات الماضية كان في استهداف لعدد من المواقع في إيران، ولكن بعد لغاية هالوقت اللي قام في هذه الضربات مجهول الهوية. أمريكا كل اللي منعرفه أنه واشنطن نكرت أنه تكون وراء هذه الضربات، فمن يكون وراء هالضربات؟ هل هو إسرائيل أم الدول العربية؟ الإعلام الإيراني اللي قال أنه هيدي من دول عربية ولكن ما سمتها، فشو تعليقك على هذا التطور؟
1: أولا إيران غلطت غلطة كبيرة جدا، وهي أن ترامب إدى مهنة إنسانية لدفن السيد الخمينائي، وإيران قامت بضرب السعودية السفن الشحن السعودية والقطرية، يعني قطر بالتحديد كمان يعني، ودلوقتي في الأردن. فكانت هنا الصدمة لترامب، فبدأت الحرب زي ما احنا شفنا. طبعا اكيد ما حدش يعرف منين الضربات جاية، مش ممكن، ده كلام مش منطقي. كل واحد بيعرف منين الضربة طالعة وازاي طالعة. احنا في عصر التكنولوجيا، يعني لما اي حاجة يعني على الارض يعني حتى النمل بيعرفوا جاي فين ورايح فين، ويعني فمعنى ان هم يقولوا احنا مش عارفين الضربات مين اللي بيضربها، وده بينكر وده بينكر، ده كلام مش منطقي يعني، مش في الوقت الراهن، مش في 2026. كل الناس عارفة ان الضربات منين بتطلع، يمكن يكون جوه ايران فيه يعني منظمات ضد النظام، ضد الحرس الثوري، يمكن يكون فيه انقلابات داخل ايران، محدش يعرف. ولكن الناس الكبيرة، الدول الكبيرة اللي هي عندها يعني أقمار صناعية وعارفة كل تحركات كل قطعة بتتحرك في الأرض، يعني أنت في حضرتك في جوجل دلوقتي وفي تقدر تعرفي مين اللي جاه عندكم بدون كاميرات دلوقتي، حتى كاميرات مش مطلوبة anymore لأي حاجة، فكل حاجة مكشوفة ومعروفة. فهم لما يقولوا احنا مش عارفين جاية منين الضربات، كلام مش منطقي يعني.
0: نعم، هلا مثل ما قلت يعني، بس ليه هذه الاتهامات؟ ليه الامور بعدها لغايه هذه اللحظات مجهول برايك؟ شو هو الهدف؟
1: هو بص، هو التفاوض مع ايران لازم يكون تحت القصف، ما ينفعش يكون، لان ايران بتستفز يعني بتستفز ترامب استفزاز غير منطق يعني غير عقلاني يعني. فلازم القصف، التفاوض تحت القصف دائما، طبعا مع تجنب المواطنين او الناس العزل ان هم يضربوا الحاجات الحيويه، البنيه التحتيه، المهم يعني يجبروا ايران على التفاوض، لان ايران ما عندهاش دلوقتي غير يعني مضيق هرمز اللي هو يعتبر يعني السيمفونيه الكبيره اللي الورقه الكبيره للتفاوض مع ايران مع امريكا. ف دلوقتي مطلوب ان ايران تكون تحت القصف دائما لا يتحط عليه الضغط، يحصل ضغط عليها وتجلس على دولة التفاوض وتنهي القصة بقى يعني. بس يعني الحرس الثوري أو الناس الكبيرة مش هماها الحرب تاخد تطول قد إيه، هم عايشين في أمان عايشين زي الفل. نعم. والمواطن الإيراني هو اللي بيعاني لسوء الحظ يعني.
0: نعم نعم، على المواطن الإيراني، وكمان اليوم قد يدفع الثمن هو الشعب الخليجي والشعب العربي، يعني كمان هو اللي عم يدفع الثمن.
1: ما هو ده كمان خوف، نعم في خوف من توسع الحرب.
0: نعم، لأن إذا كانت فعلا من دول عربية،
1: الصبر الخليجي الصبر الخليجي نفد حقيقة يعني. والطريقة اللي بتستعملها إيران بتستفز استفزاز، ولكن إلى متى الصبر الخليجي؟ السعودية وقطر اللي هي تعتبر يعني وسيطة في التفاوض لإنهاء الحرب، يعني تخيل يعني ما لهمش حبيب يعني شيء يعني قد إيه بيكرهوا العرب الإيرانيين، يكرهوهم عمى يعني، يكرههم جدا زي ما احنا شايفين. فالصبر الخليجي والسعودي والإيراني والإماراتي والكويتي بالتحديد والأردن دلوقتي في الوقت يعني في الخوف من ان هي تكبر الحرب وتبقى تشمل بقى المنطقة كلها هناك وتبقى معجنة زي ما بيقول.
0: لكن اليوم عم نشوف في تواصل إيراني سعودي اللي حتى كمان يرجعوا يفعلوا العامل الدبلوماسية لتفادي أي اندلاع لحرب موسعة بالمنطقة.
1: لا توجد ثقة بين الاثنين، الثقة مفقودة تماما عند إيران. إيران ما فيش أي حد يثق فيها، وإيران لا تثق في أمريكا كمان، يعني الثقة مش موجودة
0: ضايع.
1: حتى النية كمان حاليا مش موجودة لسوء الحظ.
0: نعم، شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. نروح لنسمع جديد الإصدارات لأول مرة في أستراليا عبر راديو تؤمية. بتستمعوا لجديد الوليد الحلاني وعاصي الحلاني بديو مشترك، نسمعه سوا. ونزلت على عين تملي

0: حلو كتير من الفنان عاصي الحلاني وأيضا نجلو الوليد الحلاني بهالديو وغنية أكيد الهوارة يلي هو لون شعبي بيشتهر فيه لبنان يعني الهوارة واللي كانت سبب انطلاقة الفنان عاصي الحلاني عبر هوا راديو توأمي أستراليا دايما بتابعوا مع كل الإصدارات الجديدة ولكن بمثل هيدا الوقت اليوم الجمعة مع زميلنا بيدرو من مكتبة راديو توأمي راح نسمعكم غنية منسية يعني بدل يعني ما ننتقل انتقلنا من الجديد الإصدارات وآخر الإصدارات الفنية لأغاني قديمة جدا وصارت بغيه بالنسيان اليوم رح نرجع من جديد ننفض الغبار ونذكركن فيها شو مخبيلنا زميلنا بيدرو اللي كان بمكتبة راديو توأمي وهلا أكيد رح يكون معنا لحظات بيكون معنا على الهواء لنشوف الغنية اللي رح نسمعها من الأغاني المسية خليكن معنا وتابعونا استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها ولكن قبل ما نروح للبريك كمان بدي ارجع زكي لحتى ما انسى يعني بتعرفوا العمر إلو حق فنهار السبت الساعة 3 بعد الظهر رح يكون الحفل الافتراضي للنجمة والفنانة الأديرة والكبيرة ماجدة الرومي من قاعة العلا في المملكة العربية السعودية رح تستمعوا إلها رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا عبر راديو توأمي
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية لا تخاطر بغرامة مالية افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم ابحثوا عن في سي اي
3: This is 2ME Australia.
4: أغاني منسية من مكتبة 2ME أستراليا. مكتبة 2ME أستراليا.
0: تابعين أحلى وياكم دايما المشوار عبر راديو 2ME أستراليا مع زميلنا بيدرو من مكتبة راديو 2ME. منتابع فقرة أغاني منسية بيدرو يعطيك ألف عافية وصباح الخير من جديد
5: صباح النور كلود يعطيك العافية وأنت ونشأت وكل اللي عم يشاركوك اليوم بأراءهم للأسف بعضنا ضايعين اليوم بين الحرب والسلام كلود عن جد قدام ضيعك ترامب
0: يعني لقليل ضيع العالم حتى يعني كمان اليوم بصحيفة هاقرات نحن عايشين زمن هيك مثل العصفورية إذا بدك بزمن رئيس ترامب يعني هيدا بهاقرات الإسرائيلي يعني صحيفة الإسرائيلي وصفته بهالطريقة
5: للأسف كلود وصلنا لهالمرحلة العالم اليوم عن جد عايش عكف عفريت من نظام إرهابي كمان النظام الإيراني نظام عم يتحكم بالشرق الأوسط صار له سنوات وعم يزرع له إرهابيين بكل الدول العربية، وبتعرفي كل المشاكل اللي صارت بسوريا أو بلبنان أو بالعراق أو هلأ مؤخرا الأصفر عم بيصير على بلدان العربية، كله سبب هالنظام اللي صار له أكثر من 40 سنة. إن شاء الله بأسرع وقت يتغير ويعم السلام بهالشرق. إن شاء الله كمان أنه أمريكا يكون عندها الحكمة، لأنه هي بلد عظيم، إن شاء الله يكون حكمها كمان يعني انه انسان كتير واعي تيقدر نخلص من هالأزمة اللي عم نمرق فيها.
0: عم بحسك بلشت تغير هيك موقفك انا بلشت تشكلي امره لترامب كمان. أنا ما فيك لأنه تقلبات المواقف ما فيك، ما يعني اكيد يصير واحد عنده تساؤلات.
5: انا لبناني، انا لبناني كلود بالنتيجة، أنا لبناني، لني إيراني ولني أمريكاني ولني شيء أبدا. اللي عم بيساعدنا تنخلص من أزمتنا من قله أهلا وسهلا فيك، بس بالنتيجة نحن لبنانية بدنا نخلص بقى.
0: صحيح.
5: نحن أذكى شعب بالعالم، للأسف عم يحكمونا ناس متخلفة، ليك أنظمة ديكتاتورية، كان النظام السوري السابق أو كان هلأ النظام الإيراني أو غيرهم وغيرهم أو تركيا أو غيرهم، يعني انه للاسف هالبلد اللي اجمل بلد بالعالم واذكى بلد فينا نقولها بكل فخر كلود،
0: نعم،
5: مش لانه لبنانيه عم نحكي، نحن اذكى شعب بالعالم والعالم كله بتعترف لنا إن بكل دول العالم، انه للاسف اليوم ما عندنا سياسيين عندهم وطنيه، نحن عم ندخل هودي الدب على كرمنا، سياسيين الفاشلين الفاسدين، مش عم نحكي عن يعني تحيه لفخامه الرئيس، فخامه الرئيس اليوم عم بيحاول يصلح اللي فسدوه بالماضي، هذه الأنظمة اللي تعاملت مع الاحتلال السوري والاحتلال الإيراني، صح؟ إن شاء الله خير، منشد إيدنا على إيده.
6: شو صاير؟
0: الحقيقة عم نحكي عن الحقيقة إذا بدك، قديه هني بيحكوا صراحة، قديه هني شفافين، وقديش هني يعني، بس نحن بتعرف أنه نحن اللي منصدقون يعني سياسيين، نحن كأنه كمان الذنب علينا أنه نحن أوقات كتير منصدقون وبيمشوا كتير يعني الشعب بيمشي وراهم فكرون أنه هني الخلاص، ولكن ما تعلمنا
5: للأسف كلود. يعني تخيلي بعد في سياسة، بعد في سياسيين لوعين عليهم جملات بري أو غيرهم، بعدهم اليوم هني أصحاب القرار، بعدهم اليوم عم يتحكموا بمصير هالبلد. هيدا اللي بقلك للأسف كلود عن جد، بعد وجوه اليوم هي شركة بالحرب، بعد اليوم عم تتحكم بمصيرنا. شو عم بتعملي؟
0: هيدي الحقيقة. هيدي على كل بيدرو منروح عمروح على أغاني منسية. قبل ما نروح على أغاني منسية، اليوم طرحت موضوع كمان كتير حلو، هو بالنسبة لريما الرحباني يلي وجهت انتقاد ليزي على كل اللي عم بيقوموا بتكريم الفنان زياد الرحباني، واللي عم بتكون حق التذكرة $100، وجهت لقلهم انتقاد وتقلهم انتو بحاجة لقلهم، هو منو بحاجة لقلكم، فهل كان انتقادة بمحله برأيك؟
5: ريما الرحباني الحق مع الحق مع 100%، بس في اشياء بالنسبه لسيدي فيروز في اشياء مش حق معها فيهم، بس بالنسبه لليوم الشيء طرحته ريما والشيء اللي حكيت عنه هي مزبوط. اليوم الكل اللي عم يستغله اليوم هالارث الكبير لزياد الرحباني وعم يعملوا هالشيء هيدا، لا بحياته ما كرموه، لا زياد الرحباني كان منسي، ما كان يعني عايش 3-4 سنين بعيد عن الإعلام. زياد الرحباني كان بالمستشفى عم يتعالج من الكبد، ما حدا شق إعلام استحلات من الدولة اللبنانية أو من هول الرجدين اللي اليوم عم بيكرموه يروح يشقوا عليه بالمستشفى، ما يعملوا شيء أبدا أو يدفعوا رسومات المستشفى. زياد الرحباني مات لأنه كانت عمليته بتكلف، يعني كلنا بنعرف بتكلف مصاري، بس كان بده دعم مادي، بس هو كان 90% ما بده يتحكم، يمكن لأنه
0: خياره كان فعلا،
5: كان خياره عنده، يمكن لأنه يمكن
0: عنده طريقة تفكير،
5: بس لو تحكم مزبوط، لو تحكم زياد الرحباني كان اليوم موجود بيناتنا اليوم. للأسف
0: هو بتقول أنه عايش إنسان شيوعي ومؤمن في هذه يعني العقيدة،
5: بس آخر فترة ما كان شيوعي 100% كلود، لأنه آخر فترة كان عم يفوت على الكنيسة وكان عم بآخر فترة شفناه عم أقدس لبيه بكنيسة بكفية هو وأمه وخيه هالي كمان الله يرحمه اللي توفى.
0: عنده كتير تراتيل كمان
5: وعنده كتير تراتيل للكنيسة المارونية كمان كتير رتلوله يعني مش ناحية بس زيادة رحباني عايش بعالم تاني. نعم. عايش نحن كل العالم اللي عايشين ونحن واللي عم بحكي أنا وياك عليه عايش عم يبكي على لبنان زيادة رحباني لأنه كل مسرحياته بتحكي عن لبنان وعم تحكي عن الظلم وعن السياسيين الفاسدين اللي وصلوا هالبلد لهون. هاي صرخة زيادة رحباني
0: بيدرو عم بتطلع في الساعة اللي بلش العد العكسي بدنا نسمع الغنية اللي بين إيديك.
5: أغنية كتير حلوة وأغنية قديمة كمان من 76 كلود لفنان كبير كمان شارك مع الرحابنة بمسرحياتهم بويا بويا بويا تتذكري هالأغنية كلود؟
0: قبل نسمع
6: واللزة إنك إذا بتاخد هويتنا كان ليدنا ما في واحد مذكور على هويته إنه هاي شغلته يمكن لأنه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت هاي خلقة بتكون هبة من الله نحنا معلش نحنا مثل التلميذ البهلة والمستذكي أو الذكي كتير وذكي أكبر من عمره وغلطوا وخبروه فهبلة منيح
0: منيح هيدي لازم يسمعوها منيحة
5: كتير كتير حلوة
0: حقيقة بوقتها
5: كتير حلوة وبدي أعطي شهادة كلود نحن براديو توامية أستراليا أغنياته ومسرحياته لزيادة رحباني عطول عم تمرق على هوانا ونحن يعني من أكثر من 30 سنة مكرمينه لهالعملاق الكبير زيادة رحباني.
0: نعم يعني خلينا نسمع الغنية ننزل الفاينل
5: لا لا بويا بويا بويا نصري أوكي. شمس الدين ونوال الكيك
0: يلا نسمع
5: واحد اثنين ثلاثة

0: واحد اثنين ثلاثة ربع ريزيان صافي ريزيان
1: مش معقول
2: ما كثير مهضومة
1: مهضومة روعة الغنية من الأغاني المسية عبر
2: المسية مزبوط وقد ايه في بويا بويا بويا اليوم قد ايه العالم عم كمان عم تطرش بويا بهالايام وطي الطناجر
1: كثير كثير
2: خاصة على الوطن وخاصة على الوطن
1: نعم نعم كرمال هيك
2: للأسف كلود
1: كرمال هيك قد ما في ناس بتطرش بويا
3: answers I think I'm entitled you want answers
4: I want the truth
3: you can't handle the truth
1: هيدا طرش البويا على كلين بيدرو عن جد ميرسي كتير على هالاختيار الحلو من مكتبة راديو أوتو أميه فرحتنا بالأغنية
2: يعطيك العافية كلود لأليك يعطيك العافية كلود انت هلا بك تاخذي استراحتك نهار الأحد تترجعين للتنين ونهار السبت نحن وياك وأنا بلتقى فيكم بس ليلة الأحد ضمن فقرة أغاني من زمن لبنان الجميل تحية للجميع وما تنسوا تلقونا صباح نهار الأحد من كنيسة مار شربل ببنشبول سيدني وكمان ما تنسوا كمان أنه الأسبوع المقبل هو عيد مار شربل احتفالات كبيرة بكنيسة مار شربل ببنشبول سيدني منخبركم عنها
1: وينعاد على كل اللي حامل
2: اسم شربل
1: وينعاد على ابنها كمان دلك فوق راسه بيدرو
2: Thank you كلود أنا أحلى لعب لألي بوقت بيقولولي أبو شربل
1: من هون ورايح
2: إن شاء الله مار شربل يحمينا هالبلد ويرد كل غضب عن كل العالم كلود
1: آمين آمين يا رب
2: شفاعته صارت بكل العالم
1: صحيح شكرا لك يا بيدرو وشكرا لك كل اللي تابعونا من بداية هالأسبوع لغاية اليوم بكرا على راد أكيد بنرجع نلتقي نحن وياكم فترة بعد الظهر مع كمان تذكيرنا بالنسبة ل الساعة 3 بعد الظهر الحفل الافتراضي للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي من قاعة العلا بالمملكة العربية السعودية كونوا معنا بدي أتمنى لكم بقية نهار ممتع براديو توأمية أستراليا ضلوا بخير مع زميلي ماريا بتابعوا بعد لحظات
5: Crunching out the killer cuts with no limits.
6: I'm done following the rules.
5: No limits.
7: Okay.
5: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
6: What the f***?
5: 2ME. No limits.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
10: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية اتصل

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Radio 20.
3: It's my show.
2: Akhbar bithamma.
4: Okay, let's go.
2: Matweni til sabah.
0: Wake up, wake up.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.

0: صرحت شرطة جنوب أستراليا بأنها ليست على علم بوقوع أي وفاة مرتبطة بانقطاع شبكة تيلسترا أمس، وذلك بعد أن صرحت عضوة في مجلس الشيوخ من الولاية بأن مكتبها تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة وفاة. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست روبرت وايمي أستراليا.
1: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استديو 2ME ومايسات ببيروت، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة. أهلا وسهلا فيكم مع راديو 2ME 1630 AM، الصوت اللي دايما بيجمعنا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، وتل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكن بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكن، وخليكن معنا دايما وتابعونا على 16:38 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: مواعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: مواعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بترككم مستمعينا برفقة جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME. من ماريا منصور بدي أتمنى لكم وقت ممتع برفقتنا دايما على 1638 AM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به

0: جبنة وفلافل وإشياء كتير غيرة. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي إف سي.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولوس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جداً كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
7: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
8: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
9: Tell it like it is 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with the top stories. Telstra's CEO Vicky Brady has admitted the major telcos let its customers down and says the network's returned to normal as it investigates the major nationwide outage. She defended Telstra's processes and response to the software fault and talked about how the situation worsened as the issue spread through the network. She even revealed a team member tried to contact her about the issue but failed because of the outage, so they communicated on Teams instead. Her chief financial officer, who was also at the press conference, says businesses who lost income from FPOS going down can get in touch and apply for compensation. One Nation's leader, Pauline Hanson, is calling on the coalition to work with her to get rid of the Albanese government as her party cops fierce criticism from opposition leader Angus Taylor. The Liberal leader says One Nation's policies would cost huge sums of money and send Australia broke. Pauline Hanson's enjoyed a rapid rise in the polls since the last election, and she says Angus Taylor should stop denigrating her. And research suggests the typical worker's pay has not kept pace with productivity growth in Australia for 30 years. The Centre for Policy Development says its findings raise questions about Australia's wage setting and bargaining institutions. The research comes as the debate heats up about Australia's lacklustre productivity performance and the recent decline in real wage growth. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

واشنطن تؤكد استمرار المحادثات الفنية مع طهران وتضارب في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن شن ضربات جديدة في البلاد. مصادر أمريكية تكشف عن تحديد أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام وتؤكد العمل على اعتماد مناطق أخرى. زيلينسكي يعلن التوصل سياسيا إلى اتفاق مع واشنطن لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية ويقول إن حزمة من المساعدات في الطريق إلى بلاده. المغرب يختتم مشواره في المونديال في الدور ربع النهائي بعد مسيرة مميزة.

0: أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات الفنية مع طهران ما زالت مستمرة. تضربت الأنباء التي بثتها وسائل الإعلام الإيرانية بشأن شن الولايات المتحدة ضربات جديدة في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت إن موقعا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر أصيب بقذيفة أمريكية إسرائيلية، مشيرة إلى أن موقعا للبحرية الإيرانية في كونارك تعرض أيضا لهجوم. جاء ذلك بعد نفي التلفزيون الإيراني الرسمي التقارير عن وقوع انفجارات في مناطق عدة في البلاد. كما نفى مسؤول أمريكي لشبكة CNN شن الجيش الأمريكي أي ضربات إضافية جديدة في إيران. يأتي هذا النفي على الرغم من تقارير وسائل أعلام إيرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في مدن عدة من بينها بوشهر وبندر عباس وكنارك واجقادك جنوب شرقي البلاد. اعتبرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاءات وسائل الأعلام الرسمية الإيرانية بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز مسموح به فقط عبر المسارات التي حددتها إيران اعتبرتها ادعاءات غير صحيحة، قائلة إن طهران لا تسيطر على المضيق. وأكدت سنتكوم أنه منذ أوائل شهر مايو الماضي ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية إلى جانب مرور نحو 380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن التصعيد الحالي مع إيران قد يمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع. وأضاف المسؤول الأمريكي أن مدة وشدة هذه المواجهة ستعتمدان على القرارات التي ستتخذها طهران في المرحلة المقبلة وما إذا كانت إيران ستواصل استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أطلع فيه ترامب نتنياهو على التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وذكر البيان أن نتنياهو أكد خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه ضد وجود إسرائيل، وشدد على ضرورة إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع إيران لم تنتهي بعد، وأضاف أن إيران تلقت خلال الحرب هذا العام والذي سبقه ضربات قاسية.
1: في عملية السيوف الحديدية تلقى الإرهاب الدولي ضربة هي الأشد قسوة، وكذلك في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة هي الأشد قسوة. لقد قمنا بتحييد 20 من كبار خبراء السلاح النووي في إيران، وغتلنا نخبة من القيادات، ودمرنا البنى التحتية النووية، كما دمرنا البنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو بدون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش متأهب لاستئناف حملة أخرى ضد إيران وفرض التفوق الجوي إذا حاول الإيرانيون تهديد إسرائيل. وتحدث كاتس على استعداد بلاده لمهاجمة إيران للمرة الثالثة إذا لزم الأمر.
2: أوجه رسالة إلى النظام الإيراني وإلى كل من يسعى لإلحاق الضرر بنا. دولة إسرائيل هي اليوم أقوى وأكثر تصميما وبأسا. إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب واستعداد لاستئناف الحملة وإعادة فرض التفوق الجوي وتوجيه ضربة إسرائيلية صريحة في العمق الإيراني لإزالة التهديدات، ولو تطلب الأمر القيام بذلك للمرة الثالثة.
0: حذرت إيران من تداعيات أي عملية عسكرية برية تستهدف جزيرة خرج، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا في حال أقدمت على تنفيذ تهديداتها. نستعرض مع الزميلة ناسي تابت أهمية هذه الجزيرة.
3: من يهددها يمسك بخناق الاقتصاد الإيراني، ومن يسيطر عليها يشل تدفق النفط ويجفف منابع التمويل لتتغير موازين الحرب بضربة واحدة محسوبة. نتحدث هنا عن جزيرة خرج في الخليج العربي التابعة لمحافظة بوشهر في إيران، على بعد 25 كيلومترا فقط من السواحل الإيرانية والمعروفة بالشريان النفطي الأهم لإيران. رغم صغر مساحتها التي لا تتجاوز 25 كيلومترا مربعا، يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، أي ما يصل إلى 950 مليون برميل نفط سنويا. سيناريو الغزو البري المتداول للجزيرة يعد من أكثر السيناريوهات الحساسة التي تناقش حاليا في الأروقة العسكرية والسياسية الأمريكية، مع تأكيد البيت الأبيض أن القوات البرية الأمريكية هي خيار لا يزال مطروحا على الطاولة. وفق تحليلات عسكرية، يبدأ السيناريو بعملية تمهيدية تشمل ضربات جوية تستهدف هذه الجزيرة وبحرية أيضا مكثفة، يتم إطلاق صواريخ باتجاهها من نوع توماهوك من المدمرات ومن الغواصات أيضا باتجاه هذه الجزيرة، وأيضا قصف من قاذفات استراتيجية ومشاركة لطائرات من طراز F-35 و F-22 للسيطرة الجوية، وذلك بهدف تعطيل الدفاعات الجوية المحيطة بالجزيرة والتمهيد لإنزال برمائي. فبعد الإلغاء المفاجئ لتدريبات ضخمة للفرقة 82 الأمريكية المحمولة جوا وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أثار الجيش الأمريكي تكهنات بأن يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط. تضم هذه الفرقة التي نتحدث عنها ما بين 4,000 و5,000 جندي جاهزين للانتشار في غضون 18 ساعة من الإخطار للقيام بمهام متنوعة مثل الاستيلاء على المطارات والبنى التحتية الحيوية الأخرى وفق صحيفة واشنطن بوست. في المحصلة، لا حديث عن غزو شامل، بل عمليات أمريكية أو إسرائيلية محدودة النطاق لتحقيق أهداف محددة، لكنها تترافق مع مخاطر تؤخر اتخاذ القرار النهائي بشأنها إلى حين استكمال مهام التمهيد لها على الأرض.
0: ينضم إلينا مباشرة من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل الحيدري. دكتور نبيل، مرحبا بك معنا. استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، التفاوض تحت النار أو التفاوض تحت الضغط، برأيك هل ستجبر الجانب الإيراني؟ هل تنفع مع العقلية الإيرانية، مع هذا النظام الإيراني؟ وهل يمكن أن تجلب قريبا السلام للمنطقة والأمن، أمن مستدام؟ لا نتحدث هنا عن هدن فقط، لا أسأل عن هدن.
4: التحية لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية.
0: أهلا وسهلا.
4: طبعا تعلم أنه إلى الآن نفعت حقيقة، والدليل أنه وافقوا على هذه الورقة التي اتفق قاليباف وقع عليها، وحصل الاتفاق بعد هذا الضغط الأمريكي الهائل. و Direct from the 2ME archives.
5: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو سانت بنديكت جوزيف لابر، humble pilgrim of God who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة وين ما كنتوا موجودين وعم بتابعونا على 1638 AM راديو 2ME. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، وبدي أتمنى لكم أوقات حلوة لإلكم جميعا.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: ما تخليك نتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يتعني أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: يسعد لي أوقاتكم مستمعينا، أنتوا برفقة ماريا منصور من استديوهات الإذاعة من وسط بيروت، عم برفقكم عبر 2AME أستراليا. الصبر مفتاح الفرح والموسيقى مفتاح المزاج الحلو. أهلا وسهلا فيكم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: نتوقف مستمعينا مع فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعد منا منتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: من أجل عالم ليس هكذا
2: با با با.
1: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
3: أكشن.
1: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة

واشنطن تؤكد استمرار المحادثات الفنية مع طهران، والوسطاء يعملون على خفض التصعيد وإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض. مفاوضات روما على وقع شرط لبناني، تحديد أول منطقة تجريبية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال أيام. سوريا تعلن عن تفكيك خلية لداعش متورطة في تفجيري دمشق. المغرب يختتم مشواره في المونديال في الدور ربع النهائي بعد مسيرة مميزة. أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات الفنية مع طهران ما زالت مستمرة. على صعيد آخر، أكدت مصادر لشبكة CNN أن باكستان وقطر تعملان على إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. ودعت الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل أكبر. اعتبرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاءات وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشأن عبور السفن في مضيق هرمز مسموح به فقط عبر المسارات التي حددتها إيران اعتبرتها غير صحيحة، قائلة إن طهران لا تسيطر على المضيق. وأكدت سنتكوم أنه منذ أوائل شهر مايو الماضي ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية إلى جانب مرور نحو 380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. تضاربت الأنباء التي بثتها وسائل الإعلام الإيرانية بشأن شن الولايات المتحدة ضربات جديدة في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت إن موقعا عسكريا في ضواحي مدينة بوشهر أصيب بقذيفة أمريكية إسرائيلية، مشيرة إلى أن موقعا للبحرية الإيرانية في كونارك تعرض لهجوم. جاء ذلك بعد نفي التلفزيون الإيراني الرسمي التقارير عن وقوع انفجارات في مناطق عدة في البلاد. كما نفى مسؤول أمريكي لشبكة CNN شن الجيش الأمريكي أي ضربات إضافية.

0: جديدة في إيران. يأتي هذا النفي على الرغم من تقارير لوسائل أعلام إيرانية تحدثت عن سماع ضوئي انفجارات في مدن عدة من بينها بوشهر وبندر عباس وكنارك وجادك جنوب شرقي البلاد. ويطرح تضارب الروايات في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بشأن شن ضربات أمريكية جديدة يطرح تساؤلات بشأن المصداقية وحقيقة ما جرى على الأرض.
1: بين أنباء عن ضربات جديدة ونفي رسمي من طهران وواشنطن، تتضارب المعلومات بشأن ما شهدته التطورات الميدانية في إيران خلال الساعات الماضية. فبينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع وسماع انفجارات في عدد من المدن جنوب شرقي البلاد، سارعت جهات رسمية وأمريكية إلى نفي وقوع أي هجمات إضافية لتبقى الصورة ضبابية بشأن حقيقة ما جرى، وتطرح تساؤلات عدة. هل هو ارتباك في تدفق المعلومات أم أن إدارة الرواية الرسمية تمر باختبار جديد في لحظة شديدة الحساسية؟ ليس هذا المشهد هو الأول من نوعه، ففي الأسابيع الماضية أثار التلفزيون الإيراني الرسمي جدلا واسعا بعدما قطع بشكل مفاجئ مقابلة مسجلة مع رئيس البرلمان وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قليباف أثناء حديثه عن ملفات حساسة من بينها البرنامج النووي والأموال الإيرانية المجمدة، قبل أن تبرر هيئة البث الأمر بأن المقابلة قسمت إلى جزئين، واقعة اعتبرها فريق قليباف أن ما حدث كان حجبا لمقاطع مهمة مما كشف تباينا حتى في الروايات داخل المؤسسات الرسمية. وقبل هذه الواقعة أيضا شهدت تغطية حوادث استهداف منشآت عسكرية ونووية إيرانية تغيرا في الرواية الرسمية، إذ وصفت بعض الانفجارات في بدايتها بأنها حوادث فنية أو أعطال قبل أن تظهر لاحقا معطيات مختلفة مع تطور الأحداث، وهو الأمر الذي غذى الجدل بشأن سرعة ودقة المعلومات الحساسة. فهل تكشف الساعات المقبلة حقيقة ما جرى بالفعل؟ أم أن المشهد سيبقى أسير حرب الروايات، حيث تسبق الروايات الإعلامية الحقائق الميدانية على الأرض؟
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير خاص لها بأن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة مؤخرا على معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إيران تدرس خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الصحيفة إن السفارة الإسرائيلية في واشنطن امتنعت عن التعليق على الموضوع. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات، وذلك خلال اتصال هاتفي أطلع فيه ترامب نتنياهو على التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وذكر البيان أن نتنياهو أكد على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه ضد وجود إسرائيل، وشدد على ضرورة إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع إيران لم تنتهي بعد، وأضاف أن إيران تلقت خلال الحرب هذا العام والذي سبقه ضربات قاسية.
2: في عملية السيوف الحديدية تلقى الإرهاب الدولي ضربة هي الأشد قسوة، وكذلك في العام الماضي تلقى نظام الإرهاب الإيراني ضربة هي الأشد قسوة. لقد قمنا بتحييد 20 من كبار خبراء السلاح النووي في إيران، واغتلنا نخبة من القيادات، ودمرنا البنى التحتية النووية، كما دمرنا البنى التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية. سياستنا واضحة، باتفاق أو بدون اتفاق لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش متأهب لاستئناف حملة أخرى ضد إيران وفرض التفوق الجوي إذا حاول الإيرانيون تهديد إسرائيل. وتحدث كاتس عن استعداد بلاده لمهاجمة إيران للمرة الثالثة إذا لزم الأمر.
3: أوجه رسالة إلى النظام الإيراني وإلى كل من يسعى لإلحاق الضرر بنا. دولة إسرائيل هي اليوم أقوى وأكثر تصميما وبأسا، إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب واستعداد لاستئناف الحملة وإعادة فرض التفوق الجوي وتوجيه ضربة إسرائيلية صريحة في العمق الإيراني لإزالة التهديدات، ولو تطلب الأمر القيام بذلك للمرة الثالثة.
0: معنا مباشرة من واشنطن الكاتب والباحث السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. الليلة الماضية كانت هادئة على خلاف الليلتين السابقتين من الضربات الأمريكية على إيران. برأيك هل توقفت الضربات وهل ما زال مسار التفاوض قائما؟ لأن هناك مصادر تحدثت لوسائل إعلام أمريكية تقول بأن الضربات العسكرية قد تستغرق بضعة أيام أو أسابيع، هذا طبعا للسلوك الإيراني، ومصادر أخرى تحدثت عن أن المسار التفاوضي ما زال مستمرا.
4: تحياتي لك أستاذ أحمد الجمهوري الكريم. يعني أعتقد أنه هذا الأمر متروك للرئيس دونالد ترامب، هو وحده الذي يقرر متى وكيف ونطاق الضربات إذا تمت أو إذا كانت سوف تستمر أم لا. لا شك أن هناك جهود بذلت خلال الساعات الأخيرة من الوسطاء في باكستان وقطر وربما دول أخرى أيضا دخلت على الخط لتهدئة الوضع الآن بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ما زال القرار بيد الرئيس دونالد ترامب الذي هو يستطيع أن يقيم ما إذا كان الإيرانيون بالفعل مستعدون لفتح صفحة جديدة يوقفون فيها هجماتهم على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، وهذا هو الذي سبب الضربات الأمريكية الأخيرة. لكن أيضا
0: ما تقديراتك الشخصية أستاذ طارق؟
4: يعني تقديرات الشخصية أنه ربما تكون هذه بادرة إيجابية على أنه هناك نوع من التهدئة، لأنه كما شهدنا من قبل الضربات الأمريكية حينما تبدأ لا تتوقف إلا بشكل واضح من الجانب الأمريكي، ويعني لا تتوقف من دون أن يكون هناك مقدمات حقيقية تجعل هذا التوقف مبررا. في نفس الوقت الرئيس دونالد ترامب نفسه هو تحدث على أن الإيرانيين اتصلوا به وطلبوا وقف هذه الضربات وأنهم مستعدون للعودة للتفاوض، وبالتالي هو نفسه تحدث عن ذلك، لكنه لم يجزم الآن بأن هذه الضربات سوف تتوقف. والتصريحات السابقة ربما كانت تتعلق يعني نوع من الضغط والردع العسكري لإيران وليس بالضرورة تعهدا باستمرار هذه الضربات لزمن بعيد. لذلك أعتقد أنه الأمر يتوقف الآن على ما إذا كان الإيرانيون بالفعل قد قدموا ما يشبه التنازلات فيما يتعلق بأنهم سوف يمتنعون ولو مؤقتا عن استهداف السفن التجارية التي تمر في مضيق هرمز، وأنهم سوف يعيدون يعني التقييم موقفهم بالشكل الذي يسمح للرئيس دونالد ترامب بالأمر بوقف هذه الضربات مرة أخرى على الرغم من الضغوط التي تتم سواء من إسرائيل أو من بعض الصقور الجمهوريين في الولايات المتحدة باستمرار الضربات لفترة أخرى حتى ترتدع إيران بشكل كامل وبحيث يعني لا تقوم مرة أخرى بهذه الاستهدافات.
0: بالحديث عن إسرائيل، نفهم من ما حصل يا أستاذ طارق من وقت الهدنة وتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني أنه ترامب اليوم يسير في المسار التفاوضي مهتم بالوصول إلى حل يحقق مطالبه، ولكن هذه الضربات من أجل أن يعني تخضع إيران لهذه المطالب لا أكثر. الجانب الإسرائيلي لديه رؤية مختلفة، وفي كل مناسبة يؤكد رئيس الأركان وزير الدفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمل

0: المحطة اللي ما بتشبه غيرها تو ام يا أستراليا، وين ما كنتوا الرفقة الحلوة معكن على الهوا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو ام يا أستراليا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

2ME Australia. 2ME Australia.

0: خليكن معنا على السماع دايما برفقتكن من راديو 2 ام استراليا. بدنا نستمع نحن وياكن لمجموعة منوعة وكبيرة من الأغاني اللي بنتمنى أن تنال أعجابكن. دايما كونوا برفقتنا على 1638 ام راديو 2 ام استراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME أستراليا او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

يا هلا فيكن على الموجة الحلوة والأقوى 1638 AM. خلينا أشارككم جملة رائعة لابن سينا: العقل من دون علم مثل الجسد من دون روح. يعني تخيلوا معي إنه الجسد بلا روح ما بيقدر يتحرك ولا يعيش، مثل الجسم بلا حياة. هيك العقل بلا علم بيكون بلا معرفة، بلا فضول، بلا فهم، بيضل مثل جسم ساكت بلا حركة بلا اتجاه. العلم هو يلي بيعطي العقل الحياة والقدرة على التفكير، على الاستيعاب وعلى اتخاذ القرارات الصح. خلونا نتذكر أو نذكر حالنا دايما، كل ما زاد علمنا كل ما صار عقلنا حي أكتر ومتفتح أكتر.

0: 2ME Australia.
1: The original 2ME. MME.
2: Begin transmitting. Forward,
0: locked,
1: loaded, and ready to fire.
0: This is your 2ME locked, Australia.
1: Ready to fire.
3: Summer is 2ME.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف الكي اف سي.

0: نهارنا اليوم يلي حمل أكيد مجموعة من التطورات والأحداث، إذا ما قدرتوا تتابعوها رح نقدم لكم إياها بموجز الأخبار بعد لحظات من راديو 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت.

0: acted for a short time due to the problem, so she had to communicate on Teams instead. Telstra's CEO Vicky Brady has returned to Australia and apologised for the major network outage at a press conference. She's defended how the telco responded to the software failure, which spread rapidly through the network, but she did dodge a question about whether Telstra's executives would forego bonuses this year. US President Donald Trump's tariff fight with Australia has resumed. The US is now proposing a 12.5% tax on Australian imports, and it claims the measure is in response to forced labour in supply chains. But the Australian government's arguing there's no evidence for the move, which would go against a long-standing free trade agreement. The government even points out the US's annual people trafficking report has consistently given Australia the best possible rating. And the Australian Defence Force has revealed it test-fired a ground-based air defence system aimed at intercepting incoming missiles bound for Australia. The live-fire test took place in June at the Woomera testing range in South Australia. The release of new details and imagery from the trial comes days after China test-fired a nuclear-capable intercontinental ballistic missile in the South Pacific. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للضربات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول المنطقة في ساعة إخبارية جديدة. في أحدث التطورات، نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود دبلوماسية إقليمية لخفض التصعيد. هذا وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وإن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي. من جهتها، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن واشنطن تفسح المجال للدبلوماسية حاليا. أضافت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، مؤكدا أن هجمات إيران على السفن البريئة أعمال إرهابية. في إيران، أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي أجر اتصالات مع نظرائه السعودي والعماني والتركي ومع قائد الجيش الباكستاني لبحث الأحداث في مضيق هرمز. وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أكد لقائد الجيش الباكستاني أن هجمات الولايات المتحدة على إيران هي انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وإن هناك تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل المستمر، وإن المحادثة تناولت استمرار التنسيق على الجبهات كافة. ميدانيا، قال حاكم مدينة كونارك الإيرانية إن المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية على مرحلتين، بينما قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، تأكيد من القيادة المركزية الأمريكية شنها غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال يومين، مشددة على أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. هذه التفاصيل نأخذها لمساحة المتابعة والتفصيل أيضا مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر. إذن لا ضربات الليلة، كيف يوصف الأمريكيون المشهد ناصر؟
2: ويبدو أن الوسطات والدول دول المنطقة أنقذت الموقف مجددا على ما يبدو. هناك تسريبات الآن من أكسيوس وتسريبات أخرى لوكالة أنباء رويترز، لكن أكسيوس ربما كانت الأدق في معلوماتها إذ كشفت أن المسؤولين المحليين في المنطقة منذ يوم الأربعاء وهم يواصلون الاتصال بشكل مكثف حسب ما تقول مصادر أكسيوس، هو هذا الموقع الأمريكي المقرب من البيت الأبيض وعادة يأتي بتفاصيل دقيقة حول الديناميكيات وما يحدث مع إيران. هذه المرة تكشف بأن هؤلاء الوسطاء أجروا محادثات مكثفة منذ الأربعاء في محاولة منهم للسيطرة على الوضع وعدم ترك الوضع العسكري يذهب إلى

0: اتجاهات غير مطلوبة، ويبدو أنهم وجدوا أذنا صاغية لنقول في البيت الأبيض مع رئيس ترامب، لأنه لوحظ منذ الساعات القليلة الماضية الأجواء الإيرانية هادئة، ليست هناك صواريخ أمريكية، وبالتالي هذا الوضع على الأرض يعكس ما يدور حقيقة في الكواليس. أكسيوس الأمريكية هذا الموقع يكشف بأن هناك الأتراك والمصريون والسعوديون والقطريون كلهم تدخلوا منذ الأربعاء لحث البيت الأبيض وأيضا الجانب الإيراني على عدم التصعيد، ويبدو حسب هذه التسريبات أن هذا التدخل جاء لهدفين: أولا الحد من التصعيد العسكري كخطوة أولى، ويعتقد الآن على الأقل في واشنطن أنهم نالوا ما أرادوا، أي أن رئيس ترامب لم يعطي أي أوامر جديدة للقصف، ثم الآن بعد فترة التهدئة هذه وهدوء الأعصاب من الطرفين يتم بحث الآن جولة جديدة من المفاوضات، لكن مع الجانب الفني والفرق الفنية الإيرانية والأمريكية، لكن غير معروف هل ستكون في الدوحة أو في أنقرة أو في أي دولة أخرى. هذه لم تأتي أي معلومات بهذا الاتجاه، لكن يبدو أن الأمريكيين استطاعوا الآن الرضوخ لطلبات أصدقائهم في المنطقة ليعطوا، كما قال مسؤولون أمريكيون، اليد على الزناد، لكن المجال الآن مفتوح للدبلوماسية، وبالتالي يمكن القول الآن في هذه الساعات الأولى من صباح الشرق الأوسط أن هناك تهدئة بدأت تأخذ مكانها على أرض الواقع بسبب جهود الإنقاذ، رجل الإطفاء الذي قام به تلك الدول في المنطقة لإقناع البيت الأبيض والجانب الإيراني أيضا بعدم الاستمرار في هذه المغامرة العسكرية. هذه المصادر التي تحدثت عن مشهد غريب داخل القيادات الإيرانية، وهو أن هذا الهجوم الإيراني الذي كان السبب في هذه المغامرات العسكرية الأخيرة الخميس الماضي، الهجوم الإيراني كان بسبب قيادات عسكرية من الحرس الثوري على ما يبدو التي ترفض مذكرة تفاهم، لا تريد أي تواصل أو أي سلام مع الجانب الأمريكي، هي التي تسببت في هذه الأزمة. ويبدو أن الوسطاء أقنعوا البيت الأبيض بهذه التركيبة السياسية العسكرية هناك في طهران التي أفضت إلى ما أفضت إليه. وبالتالي الآن في هذه اللحظة الدبلوماسية لها مجال، لأن رئيس ترامب سمح بها حقيقة.
1: قلت عبارة لافتة ناصر، يد الأمريكيين على الزناد، وهنا أسألك عن إما كان هناك أي تغير في التموضع العسكري الأمريكي بعيد توقيع مذكرة التفاهم، حيث أنهم لا يعلنون كثيرا عن الحشود، عن حاملات الطائرات، عن طائرات تزود بالوقود.
0: في كل مرة يقذف الإيرانيون أي مقذوف تقوم الأجهزة العسكرية الأمريكية بدراسة الموقع وتتبع الاتجاهات ومراقبة مواقع تمركز القوات الإيرانية، أماكن الصواريخ من أين أطلقت، بل وصل الحد إلى أن الأمريكيين في بعض الأحيان يطلقون طائرات MQ-9 الشهيرة هذه بالتجسس كي تطلق على النيران، يعني يخسرون الطائرة لكن يعرفون أين مصدر النيران، وبالتالي يمكن تتبعها وقصفها عند الحاجة. وبالتالي من وجهة نظري عسكرية أمريكية محضة، ما نسمعه من الخبراء العسكريين أنه في كل يوم تعلم الأمريكيون أسلوب الإيرانيين في الحرب، وفي كل يوم مع كل مواجهة مع كل تجربة عسكرية تعلم الأمريكيون وأخذوا دروسا وأصبحوا أذكى في مواجهة الجانب الإيراني وأقدر قدرة على الإصابات. وبالتالي يشعر الجانب الأمريكي عسكريا، هنا لا تتحدث عن البيت الأبيض لكن القيادات العسكرية، القيادة المركزية تشعر بارتياح شديد. هي الآن كما قالت أمس في الساعات الأولى من هذه المواجهة، نحن الآن ننتظر الأوامر للتحرك. وهناك أفكار عديدة تطرح للرئيس ترامب في الحقيقة حول المواجهة العسكرية إن حدثت مع إيران، وينصح بعض جنرالات رئيس ترامب بالدخول بالقوات الأرضية لجزيرة خرق، ليس لاحتلال باقي الأراضي الإيرانية، وإنما الحصول على الجزر الإيرانية المشاطئة للسواحل التي تعتبر مصدر رزق لإيران، كل النفط يمر هناك، وبالتالي السيطرة العسكرية ينصح ينصح بها الرئيس على مضيق هرمز، ينصح بها من طرف كثير من الجنرالات والمستشارين السابقين إلى آخره. البيت الأبيض هو من يتريث في الحل العسكري الأكثر يعني الأكثر إقحاما للقوات العسكرية الأمريكية. بطبيعة الحال لا تتحدث الولايات المتحدة عن مواقع الجنود أو تحركاتهم، لكن الحركة مستمرة باتجاه المنطقة في حسابات رئيس ترامب. أيضا فشل هذه المذكرة التفاهم، وبالتالي الخيار العسكري يجب أن يكون جاهزا، وبالتالي الجانب الأمريكي يعمل على المسارين دبلوماسي وعسكري أيضا. ولاحظنا قوة النيران خلال يومين 170 هدف خلال يومين، هذا رقم قياسي بالمعايير العسكرية لنقل.
1: مسألة أخرى مهمة ناصر، وهي التواصل الذي يجري ما بين نتنياهو ورئيس ترامب، اتصالات وترتيبات لزيارة لنتنياهو قريبة، وتصريحات كذلك من قبل نتنياهو بأن الحرب لم تنتهي بعد. ما شكل العلاقة اليوم وقد كانت متوترة ربما في مرحلة من المراحل؟ كيف هي الترتيبات لتلك الزيارة؟ ما الذي يتحدث به الزعيمان؟
0: بسبب ما حدث الآن مع إيران منذ الخميس الماضي إلى اليوم، واضح جدا أن هناك عدة تطورات حدثت ربما الإعلام لا يدري تفاصيلها، لكن البيت الأبيض يتناسى اليوم تفتح الرئيس ترامب خلافاته مع

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: استمتعوا بأجمل الألحان العربية والعالمية، أحدث الأخبار وأمتع البرامج المتنوعة مع راديو 2ME صوتكم المفضل.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: راديو 2 ام استراليا على طول معكم بالليل وبنهار وين ما كنتوا مرافقينكم بكل اوقاتكم. خليكم معنا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrin helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. أو great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هاي ومنحييكم عن جديد مستمعي راديو 2 ام استراليا. بيقولوا انه بينام المتعب على وسادة من الحجر لا يستريح، اما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. هيدي الحكمة لإلكن اليوم لتعرفوا إنه حلو الواحد يسعى لقدام ويكون ناجح ويسعى لكل النجاحات اللي هو لازم يوصل لها ويحققها ويصير إنسان ناجح وقدوة لغيره بالحياة. متابعين سوا أكيد من راديو 2ME أستراليا 1638.
1: Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: من جديد تحياتنا لكل مستمعي 2ME أستراليا، وبحييكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين وعم بتابعونا. وهلأ رح ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنستمع لآخر وأهم التطورات دايما من 2ME.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: Carlo Dualia.
2: تمام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبير.
3: مرحبا بكم مستمعينا في عناوين هذه النشرة. على واقع قصف إيراني أمريكي متبادل، المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي يوارى الثرى في مسقط رأسه. وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار في لبنان، مصادر تؤكد أن واشنطن ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل من ما يوصف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. فرنسا أول الواصلين إلى المربع الذهبي لمونديال كرة القدم بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أجدد الترحيب بكم مستمعينا. وسط مشاركة واسعة ودعوات للانتقام، وري جثمان المرشد الإيراني العالي السابق الراحل آية الله علي خامنئي وري الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه. توديع المرشد الراحل إلى مثواه الأخير جاء على وقع تبادل القصف بين واشنطن وطهران لليوم الثالث تواليا، الأمر الذي عزز من المخاوف من العودة إلى حرب شاملة. لميس زين الدين.
4: القصف الأمريكي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة حوالي 100 آخرين وفق وزارة الصحة الإيرانية، وبينما أفادت وكالة إرنا الرسمية بأن مقذوفا أمريكيا إسرائيليا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة التي طالت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ كما طائرات مسيرة. في الموازاة أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. وأكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة للرد على أي ضربات أمريكية.
3: عن إمكانية تحول هذه الضربات الأمريكية الإيرانية إلى حرب مفتوحة جديدة سألت مونتي كارلو الدولية رياض قهوجي، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، فلنستمع إلى رده.
5: أنا ما بشوف الإيراني اليوم مصلحته بتوسيع هذه الحرب. الإيراني عم بيحاول يفرض معادلة اللي هي سيطرة على مضيق هرمز، والأمريكيين رفضها. هلأ بدنا نشوف التصعيد لأي حد حيوصل من الطرفين وأي طرف سيخضع للآخر. أنا لا أستبعد شيء حاليا، أنا عم بقول أنه المصلحة الأطراف كما هي، إنما ما بيعني أنه الأمور ستسير كما تشتهي هذه الأطراف. الحروب في أمور بتفرض نفسها، والخروج عن السيطرة دائما قائم، بس يكون بلش إطلاق النار ما حدا في يدعي قدرته على سيطرة على وضع. فيك تقدر تعمل كنترول مرة أو اثنين، بس بعدين كل ما تشتد عملية القصف، كل ما تتوسع دائرة الأهداف، كل ما أنت عم تأخذ ريسك بأنه الأمور تعود للحرب الشاملة.
3: استمعتم إلى رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، كان يتحدث عن إمكانية تحول الضربات الإيرانية الأمريكية هذه الأيام إلى حرب جديدة مفتوحة. يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية مستمرة بين البلدين. في غضون ذلك أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلائه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو. وجرت هذه المحادثة بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار الاتصالات المنتظمة بين الزعيمين، اللذين جددا التأكيد على مواصلة التنسيق بين بلديهما في مختلف المجالات. زمنا مع ذلك ذكرت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف قريبا على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان،

0: تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب بين لبنان وحزب الله وإسرائيل. في غضون ذلك استمرت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان تزامنا مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي أعلن فيها أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشددا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. زياد حلبي من القدس.
1: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: غزة حيث قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت القطاع الفلسطيني بحسب ما أفاد الدفاع المدني هناك. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006 حين فازت حركة حماس بتلك الانتخابات على حركة فتح لتحتدم الخلافات بين الحركتين عن إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. حدثنا الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، فلنستمع إليه.
2: لا نريد أن نؤجل الانتخابات مرة أخرى أو نلغيها إذا تمكننا فنيا من معالجة موضوع القدس، لا سيما أن الموضوع السياسي احنا ضامنينه بمشاركة المقدسين. أما بالنسبة لموضوع غزة يعني هذا شائك، لأنه لحد الآن بدون نزع سلاح حماس بدون الولاية للجنة الإدارية اللي احنا نفهم أنه الحين بدها تستلم أكثر فأكثر موضوع غزة تمهيدا للسلام والسلطة الوطنية، لا نستطيع أن نقيم انتخابات هناك. هذه إشكالية، ولكن يعني علينا أن نتعاطى مع الموقف الموجود حتى نستطيع أن يعني نكتسب هذه الشرعية الوطنية والدولية، خاصة إحنا اليوم في مرحلة مهمة جدا، مرحلة حكومة إسرائيلية جديدة أولا ستكون جديدة. النقطة الثانية مرحلة ما بعد العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة ومرحلة الاستحقاق الوطني اللي هو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0: استمعتم إلى الدكتور رمزي عودة الأمين العام لما يعرف بالحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هناك أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. وتتجه سوريا إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن عن بدء إجراءات لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هجيرة بن عدة.
3: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذا لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت أواخر سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما سيتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار.
0: في قرار رحبت به دمشق، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغيير جوهري في الظروف كما قالت، ومنذ الإطاحة بالنظام السابق المخلوع نظام بشار الأسد، وتدابير ملموسة اتخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة. استأنفت الولايات المتحدة شحنات النقد إلى العراق بعد تأخرها في مؤشر على دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي من المتوقع أن يزور واشنطن هذا الشهر بحسب ما صرح متحدث باسم الحكومة العراقية يوم أمس. أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي. هذا المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في هذا البلد. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت، مضيفا أن الشحنات الرئيسية من هذه الصواريخ من المقرر أن تصل الأيام المقبلة إلى أوكرانيا. أفاد بيان مشترك بأن روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف ما يعرف بدول الساحل وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المتشددين المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب محادثات في عاصمة النيجر نيامي وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. عن إطار هذا التقارب بين موسكو وهذه الدول، سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور ديدي ولد السالك، وهو رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية ومقره العاصمة الموريتانية نواكشوط.
4: طبعا هي استجابة لرغبة الطرفين، طرف الدول الساحل اللي تسعى للتخلص من إرث فرنسا بتعزيز العلاقات مع طرف دولي فاعل كروسيا، ومصلحة روسيا أن تجد قدم موطع قدم في إفريقيا خاصة في منطقة غنية بالثروات. روسيا في الاتحاد السوفيتي بعد انهيار وتراجعت دور روسيا في إفريقيا، ومن خلال الفراغ الذي تركته فرنسا في دول المنطقة خاصة دول الساحل ووجود أنظمة عسكرية تبحث عن شرعية خارجية وحليف خارجي يدعمها، وجدت الملاذ في النظام الروسي. إذن هو تلاقي مصالح، وطبيعي أن يندفع كل من الطرفين باتجاه الآخر. هو في تقارب أكيد بدأ من سنوات من وجود الانقلابيين في مالي ثم في بوركينا فاسو في النيجر، لكن لا أعتقد شخصيا أن هناك طرف دولي حاليا قادر على سد الفراغ الذي تركته فرنسا في المنطقة، لأن وجود فرنسا في المنطقة عمر أكثر من قرنين، وتعرف المنطقة تعرف ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا واستخباراتيا، وبالتالي مهما كانت القوى التي ستحل محل فرنسا لن تسد الفراغ في الأفق القريب.
0: استمعتم إلى ديدي ولد السالك، وهو رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط، وكان يعلق على التقارب الحاصل بين روسيا ودول ما يعرف بتحالف الساحل في منطقة الساحل الإفريقي. هذه المنطقة وفيها مالي، حيث هاجم انفصاليون طوارق وجماعات جهادية متحالفة معهم قافلة تضم مقاتلين من فرق إفريقيا القدس الروسي وهو مجموعة فاغنر سابقا، وجنودا ماليين، بينما كانوا في طريقهم لنجدة جنود محاصرين داخل معسكر في إحدى البلدات. في عالم كرة القدم تحديدا مونديال كرة القدم، أصبحت فرنسا أول الواصلين إلى المربع الذهبي نصف نهائي البطولة بفوز المنتخب الفرنسي مساء أمس على نظيره المغربي بهدفين دون رد، حملا توقيع كيليان مبابي في الدقيقة 60 ثم عثمان ديمبلي بعد ذلك ب6 دقائق، مع الإشارة إلى كيليان مبابي قبل ذلك في الشوط الأول أهدر ركلة جزاء تصدى لها بونو وكان قد حصل عليها كيليان مبابي. واليوم تجرى المباراة الثانية ضمن ربع نهائي البطولة، تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره البلجيكي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، وكان فيها: على وقع قصف إيراني أمريكي متبادل، المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي يوارى الثرى في مسقط رأسه. فرنسا أول واصلين إلى المربع الذهبي لمونديال كرة القدم بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. هي فترة فقراتها متعددة ومتنوعة وتستمر معكم حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، سألان تشير إلى 6:16 فقوما علينا إذن مشكورين.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: كيف هو الطقس في أوروبا؟ الحرارة يبدو بأنها تعود شيئا ما.
6: صحيح الحرارة ما يعني الحرارة تتراوح بين 35
7: Taking a look in Sydney, over in Bankstown, there's traffic lights blacked out on Chapel Road near Royal Avenue. And over on the M4 motorway, it's all clear westbound through Prospect, past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's an incident in Berwick, leaving Clyde Road closed northbound between Mansfield Street and the Princess Highway. Use Narre Warren North Road instead. And over on the Calder Freeway, it's the outbound from the Melton Highway to Calder Park Drive. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: منبلش مشوارنا مع الفنان وليد الحلاني على راديو 2ME. مرحبا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: مرحبا لك المستمعين راديو 2ME أستراليا. نرجع لعنكم مستمعينا تنطلع عليكم بمشوار جديد. وصلنا سوا ليوم الجمعة اليوم 10 من شهر تموز. تحياتي لك المستمعين الكرام, انتو برفقة الموجة 1638 AM. كاتيانا من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء, على أمل أنا وانتو نقضي وقت كتير حلو برفقة أغاني ومنوعات موسيقية غير شكل. رح نترافق مع آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة إلى كل الأخبار العالمية من تبع سوا. كل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف عليها سوا. عندي معلومات كمان غذائية نفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. كمان رح نتعرف على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME. اليوم العاشر من شهر تموز جولاي, بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على الصعيد ميلبن. بنتوجه لأول فاصل استراحة لمشوارنا وبنرجع نتابع سوا. مرحبا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: من أجل عالم ليس هكذا.
5: بابا
4: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي, والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن. Yes,
4: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر, فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه, ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه, ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة, على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف, على فقرهم علموا الأغنياء, على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية, وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيرياك, You are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس, من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour.
1: معكم ماري لبكي on 1638
0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
5: John O'Akeley with the top stories. Telstra Chief Executive Vicky Brady has apologised to the company's customers, saying the telco let them down and that investigations into the cause of Wednesday's outage are continuing. In her first public appearance since the outage that affected 000 networks, trains and EFTPOS payments across the country, Ms. Brady explained the outage was now under control. Ms. Brady was overseas with her family when the outage occurred, but says she returned as quickly as possible when she learned of the crisis. A seabird in South Australia has tested positive to the deadly H5 strain of bird flu. The greater crested tern is the first Australian seabird to test positive to the virus. Previous confirmed cases have involved migratory birds from the sub-Antarctic region. Agriculture Minister Julie Collins says there have also been two further positive cases in South Australia and one in Western Australia, bringing the total number of cases to 12. Federal Resources Minister Madeleine King has given an assurance Australian uranium won't be used for India's nuclear weapons program. The nation signed an agreement yesterday to enable Australian uranium exports to India for peaceful purposes only. Opposition leader Angus Taylor has welcomed the deal, but the Greens have labelled it reckless due to India not being a signatory to the Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: تمام الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميس زين الدين، مرحبا.
2: أهلا بك هادي، أهلا بكم مستمعينا. بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية شيعت طهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشييع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار الاتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. نتنياهو شدد من جانبه على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه ضد وجود دولة إسرائيل وعلى ضرورة إقامة مناطق أمنية على امتداد الحدود الإسرائيلية. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. في الأثناء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. إلى سوريا، حيث خلصت التحقيقات الأولية في الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت في دمشق قرب الفندق الذي نزل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أنها تابعة لتنظيم
3: Taking a look in Sydney in Bankstown, there's traffic lights blacked out on Chapel Road near Royal Avenue. And over on the M5 motorway, it's busy westbound through Moorbank past Heathcote Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Preston on Murray Road westbound before St George's Road. And there's reports of a crash in Craigieburn on Sydney Road northbound before Potter Street. Satanist helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: New music. Australia. 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. البحث عن السكاكين في شوارع سيدني عبر تفتيش الناس عشوائيا. حملة أمنية قامت بها شرطة نيو ساوث ويلز في عموم الولاية للبحث عن السكاكين أو الأسلحة التي يحملها الناس معا بالشوارع أو الأماكن العامة, والنتيجة كانت أكثر من 200 شخص رح يواجهوا المحكمة لأن كانوا عم أكيد يحملوا الأسلحة مثل السكاكين وغيرها. تم مصادرة حوالي 144 سكين, تم تفتيش حوالي 3500 شخص في عموم سيدني نيو ساوث ويلز. التفتيش تم عبر سكانينج, أكيد سكانينج هيدي بتبقى آلي مع البوليس بمشية على جسم الإنسان, وهيدي بتعطي علامة إذا كان في أكيد سكين أو في فرد أو في أي شيء تاني. بنرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 10 من شهر تموز. بدي ذكر كل مستمعينا وبدي خبركن انه لازم تكونوا معنا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3, رح نكون مع حفل موسيقي رائع جدا مباشرة من استديوهات راديو 2ME. رح نروح لقاعة مرايا لأكيد هالحفل الحلو كتير من المملكة العربية السعودية للفنانة ماجدة الرومي. فلكل محبي إذاعة 2ME والفنانة ماجدة الرومي يكونوا معنا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار لألكم من جديد, أنتم برفتي إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع تنتبع سوا.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
0: نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة, وبون ويكند لألكم. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أزمة الإيجارات في أستراليا, 70% من المستأجرين بيفزعوا, نعم بيفزعوا المطالبة بإصلاح الأعطال. كشفت نتائج استطلاعات حديثة أنه 7 من كل 10 مستأجرين في أستراليا يتجنبون الإبلاغ عن الأعطال أو المطالبة بإجراء الإصلاحات داخل المنازل المستأجرة, خشية أنه يؤدي ذلك إلى رفع قيمة الأجار أو عدم تجديد عقد السكن. ويعكس هذا الواقع حجم الضغوط التي يعيش المستأجرون في ظل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات, حيث يفضل كثيرون التعايش مع المشكلات بدل من المخاطرة بفقدان منزلهم. ويرى مختصون أن هذا التردد قد يؤثر على جودة السكن وسلامة المستأجرين، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة المستأجر على المطالبة بحقوقه دون الخوف من العواقب. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي دعت 2ME 1638 AM. تخيلوا مستمعينا بعض المستأجرين، وفي منهم 70%، نعم 70% من المستأجرين عم يغضوا النظر عن كل البلاوي والمشاكل اللي عندن جوا البيت جوا المنزل، ما قلن قلب فزعانين يطلبوا من اللاندلود يجي يساوي هالمشاكل هيدي، عم يفضلوا يعيشوا ويتعايشوا معه فزعا انه لا يخسروا الكونتراكت او يطلعن برا او يزيد الاجار عليهم. فهيدا هالفزع عن جد شي مش معقول. واللي معقول ومن عنا من هون من راديو تيو ام اي، بكرة من بعد أخبار الساعة 3، بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون مباشرة مع الحفل الموسيقي الرائع جدا عبر أثير راديو تيو ام اي. رح نتوجه للمملكة العربية السعودية، ومباشرة من قاعة مرايا رح نكون مع الحفل للفنانة الأديرة ماجدة الرومي. فكونوا معنا ورافقونا بهالمشوار الحلو، مشوار موسيقي حافل للفنانة ماجدة، بس عبر أثير راديو 2ME. نسمع هلا الفنان وائل كفوري.

0: نفصل استراحة قصيرة ونرجع نتابع مشوار درافت تايم بروجرام هون راديو 2ME.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: ماما بخلي عن نحكي، بدك تحكي ولا بدك تحكي؟
3: لا تفضل جسمع تفضل.
2: لا اوكي، انه ايران عندها اهداف اليوم بالمنطقه، ما عندها اهداف.
3: بس علموا اولادكم وعلمونا وعلموا الدنيا كلنا كيف نحب بعض وكيف نتسامح، وما بنحكي بالماضي، خلينا نحكي بالمستقبل بمحبه وبتفاهم. وشكرا للسؤال.
2: مش مطلوبه منا يعني هالمحبه.
1: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحره
4: استراليا.
1: لاف ات.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
9: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير ونرجع منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 4. هون راديو 2ME مساء النور.
1: مواقعكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: من أجل عالم ليس هكذا.
11: بابا
10: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لـ VCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

العناوين. عون اخترنا التفاوض لاختصار معاناة الجنوبيين وإسقاط الحكومة ممنوع. كاتس لم نطلب إذن للبقاء في لبنان. اللجان النيابية تقر اقتراحي إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. رئيس الكتائب تعليقا على تجديد تأشيرة السفير الإيراني. الأمن العام مطالب بتوضيح. تهديدات أمريكية إيرانية وصواريخ طهران تستهدف الأردن. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية. نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. حقوق إسرائيل وصلتها كاملة بعد نعى الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران وبعد وصفه المسؤولين الإيرانيين بأبشع الأوصاف والنعوت. إسرائيل كانت رافضة منذ اليوم الأول وقف الحرب على إيران، وكاد أن يصل نتنياهو إلى نقطة لا رجوع مع ترامب. أما اليوم فالوضع مختلف، وسيقول ترامب لنتنياهو في خلال لقائهما المرتقب: سوري، كنت على حق يا بيبي. في المسار اللبناني القلق الأكبر هو أن يأمر الحرس الحزب بجبهة إسناد ثانية لإيران، هي الثالثة تراتبيا بعد إسناد غزة وإسناد خامنئي الأب. الرئيس جوزيف عون قال: نحن أمام وضع شديد الصعوبة والتعقيد، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استهداف الضاحية أو البنية التحتية أو توسيع المناطق المحتلة في الجنوب، واخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين. وسألت الشرق الأوسط الرئيس عون عما يريده لبنان من لقاء البيت الأبيض، فأجاب: نريد أولا أن يبقى ملف لبنان على طاولة الاهتمامات الأمريكية، وموضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل، نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية. وعن احتمال لجوء معارضي الاتفاق إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع. وفي إطار متابعة زيارة الرئيس عون لواشنطن وتنفيذ اتفاق الإطار، استهل السفير الأمريكي ميشيل عيسى جولته على المسؤولين اللبنانيين من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية الذي شدد على أن تثبيت وقف النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بصيغة الإطار يشكل الأولوية. عيسى أكد من جهته أن زيارة عون لواشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان، وقال إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية، مضيفا أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للتنسيق، وأشار إلى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. ومن بعبدة انتقل عيسى إلى السراي، ومنها إلى عين التيني. ومن قبرص أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، وقال إن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين. ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية

0: اللبنانية ستتخذ في بيروت. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية القبرصي إن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. الرئيس القبرصي أشاد بدوره بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، معتبرا أن لبنان يحظى وربما للمرة الأولى منذ 14 عاما باهتمام دولي لافت، داعيا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: سنبقى حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، مضيفا: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير في خلال الأيام الأخيرة مسارين تحت الأرض في مجد الزون بطول 200 كيلومتر وبعمق 20 مترا والعثور على أسلحة وقذائف في داخلهما. وفد إيراني في بيروت زار الرئيس نبيه بري في عين التيني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري، وكان هناك تأكيد لبناني على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو هيمنة أجنبية. وشدد متري على أهمية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كتب على إكس تعليقا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني في لبنان: كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية بل نسف لهيبة الدولة. وتابع رئيس الكتائب: الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من الالتزام بمؤسساتها لا من الالتفاف عليها. اللجان النيابية توافق على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، والتفاصيل مع مجدولين عيد.
1: بعد الإصلاحات الأساسية والتعديلات التي أدخلت في ضوء مسار تطور الدولة واستعادة لبنان لدوره الرائد في مجال حقوق الإنسان، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، حسب ما أوضح وزير العدل عادل نصار.
2: لبنان عم بيرجع ياخد دور الرائد بموضوع حماية حقوق الإنسان، وما حدا يفسر انه الغي عقوبه الاعدام هو تساهل مع المجرم. لا، اليوم لما بتلغي عقوبه الاعدام بتصير لما في مجرم بيترك الاراضي اللبنانيه وبيهرب الى دوله لاغي عقوبه الاعدام صار فيك تستدين، اما طالما كان عندك عقوبه الاعدام ما كان فيك تستدين. معناتها اللي بده كمان يكافح الجرائم بده ياخذ بعين الاعتبار انه عقوبه الاعدام اساسا ما كانت بقى عم تتطبق، ولكن كانت عائق المهم امكانيه استرداد المجرمين الفارين الى دول الغت عقوبه الاعدام.
1: وزير الاعلام بول مرقص كشف عن تامين الضمانات للاعلاميين الذين سيخضعون بموجب القانون للمساءله امام محكمه خاصه.
3: صار في تعريف للاعلامي بشكل صحيح، صار في حماية وتكريس لحرية الرأي والتعبير والإعلام، صار في معايير دولية لأول مرة بتنحط بالقانون اللبناني بتعريف ما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب، صار في تنظيم للمرة الأولى للمواقع الإلكترونية وفقا لمعايير موضوعية مهنية سليمة، صار في إنشاء هيئة مستقلة للإعلام، صار في كتير تطورات، وأيضا اتجاه بالقانون للغرامات بدل السجن.
1: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لفت إلى أقرار اقتراح قانون الإعلام بعد سنوات تجاوزت 15 عاما من النقاش واستبدال الإعدام بالمؤبد المشدد.
4: بتأمل أنه يكون وضعنا سهل بالهيئة العامة اللي دعانا رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب مجلس النواب نهار التنين الجاي. أنا بتوقع من بعد هيئة مكتب المجلس أنه يحدد جلسة خلال الأسبوع القادم للهيئة العامة.
1: رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان وضع إقرار الاقتراحين ضمن نطاق النقلة الإصلاحية للقوانين، ولا سيما أن عقوبة الإعدام كانت تشكل عقبة خارجية.
5: في إنجاز بقانون الإعلام، في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في كلها. صار في محكمة خاصة، بطلت محكمة المطبوعات، صارت في محكمة متخصصة. بقدر أقول أنه أفضل الممكن بقانون الإعلام انعمل.
1: بعد إقرار الاقتراحين في لجان يابيا المشتركة، تتجه الأنظار إلى الهيئة العامة لإقرار القانونين في جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: مجلس الوزراء يستكمل التعيينات الإدارية ويوافق على منح تراخيص نقل جوي من مطار الخلاعات، وكل التفاصيل مباشرة مع الزميل مروان الأدوم.
6: نعم جلادس، انتهت منذ قليل هذه الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 20 بند بمعظمها بنود إدارية مالية واجتماعية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. مجلس الوزراء الذي لم يغوص كثيرا في السياسة اليوم تطرق إلى دراسة كل البنود تقريبا وتم إقرارها، وأبرز ما جاء فيها على لسان وزير الإعلام بول مرقص.
7: منح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس رونيم عوض بالإعاعات على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سندا للمادة 46 من قانون شراء العام. وافقت الحكومة على طلب وزارة الداخلية بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة طرابلس. موضوع التعيينات جاءت كما يلي: دكتور مازن الخطيب مديرا عاما للتعليم العالي، سيد محمد عبد الرزاق شتيلة رئيسا لمؤسسة مطار بيروت الدولي، والسيد زياد سمقي رئيسا للهيئة الناظمة للكهرباء.
6: مجلس الوزراء ربما يعقد جلسة في قصر بعبدة الأسبوع المقبل قبل مغادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب. هذا كل شيء من السراي الحكومي. عودة إلى صوت لبنان.
0: المستثمر الخليجي هو الأساس في إعادة العجلة الاقتصادية إلى لبنان. ترازي الخوري والتفاصيل.
8: مؤتمر صحفي خصص لمناقشة سبل حماية المستثمر الخليجي وتعزيز البيئة الاستثمارية بمشاركة عدد من الشخصيات المعنية بالشأن الاقتصادي. وتحدث خلال المؤتمر الباحث السياسي نضال السبع، الذي أكد أهمية توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن حقوق المستثمرين.
9: Taking a look in Sydney in Chatswood, there's a crash Eastern Valley Way at Smith Street with lanes shut each way. And over in Bankstown, there's emergency repairs to a barrier on Fairford Road southbound at Stacey Street with one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Preston on Murray Road westbound before St George's Road. And there's a crash in Craigieburn on Sydney Road northbound before Potter Street. Every minute of every day, a child is admitted to hospital. Help make it a happier place with a $30 donation to the Starlight Foundation every month. Donate today at starlight.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: ما بيحك جلدك إلا ضفرك. بونسوار لكم من جديد الفرسان الأربعة. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أغنية كتير مهضومة. رافقونا وكونوا معنا مستمعينا عما نترافق مع أجمل المنوعات الموسيقية بس عبر أثير راديو 2ME. من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة أربعة تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 10 من شهر تموز جولاي. منروح لأحوال طقس خلصنا. اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على صعيد ميلبن. بنسمع الفرسان الأربعة، بنرجع بنكمل مع الفنان وائل كفوري وعبر أثير راديو 2ME بنسمع الفنان مايز البيع.

0: the best top back.
1: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي فلوور هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it. The Breakfast Show. The Breakfast Show. The Breakfast Show on 2ME Australia. You'll love it.

0: السحر بعينيك للفنان مايز البياع. تحية مسائية عطيرة لك المستمعين الكرام, أنتم برفقتي دعة 2ME 1638 AM. سأخفض لكم أسعار المواد الغذائية. الزعيم الخالدي ميس بولين هانسن, إذا انخفضت أسعار الطاقة الكهربائية ستنخفض أسعار الغذاء, لذلك إذا وصلت للسلطة سأعمل على خفض أسعار الطاقة الكهربائية عندها ستبدأ أسعار المواد الغذائية بالانخفاض. نعم, هيدي من عند ميس بولين هانسن, هيدا وعد. إذا وصلت للحكم رح تخفض لكم ولنا أسعار المواد الغذائية وأسعار الكهرباء الطاقة. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. خلوني أذكرك المستمعين, أشوفي عنا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3, كونوا معنا وعلى الموعد. رح نكون مباشرة من قاعة مرايا المملكة العربية السعودية. الجولة الإخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. Your attention please.
1: Check 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Jono Akeley with the top stories. Telstra Chief Executive Vicky Brady has apologised to the company's customers, saying the telco let them down and that investigations into the cause of Wednesday's outage are continuing. In her first public appearance since the outage that affected 000 networks, trains and EFTPOS payments across the country, Ms Brady explained the outage was now under control. Ms Brady was overseas with her family when the outage occurred, but says she returned as quickly as possible when she learned of the crisis. A seabird in South Australia has tested positive to the deadly H5 strain of bird flu. The greater crested tern is the first Australian seabird to test positive to the virus. Previous confirmed cases have involved migratory birds from the sub-Antarctic region. Agriculture Minister Julie Collins says there have also been two further positive cases in South Australia and one in Western Australia, bringing the total number of cases to 12. Federal Resources Minister Madeleine King has given an assurance Australian uranium won't be used for India's nuclear weapons program. The nation signed an agreement yesterday to enable Australian uranium exports to India for peaceful purposes only. Opposition leader Angus Taylor has welcomed the deal, but the Greens have labelled it reckless due to India not being a signatory to the Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي يوارى الثرى في مدينة مشهد على وقع تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران. فرنسا تنهي الحلم المغربي وتتأهل للمربع الذهبي من المونديال، وإسبانيا تواجه بلجيكا في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل. موجة الحر متواصلة في أوروبا، وحرائق الغابات في جنوب إسبانيا تودي بحياة 12 شخصاً.

0: شيعت إيران جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي إلى مثواه الأخير بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة إسرائيلية أمريكية، في الوقت الذي أثارت فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى 2 يوم مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. وطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لف بالعلم الإيراني داخل ضريح الإمام الرضا في مسقط رأسي بمدينة مشهد شرقي إيران قبل أن يوارى الثرى، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله وخليفته مجتبى خامنئي. هذا وتبادلت إذن الولايات المتحدة وإيران الضربات، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين في إيران، وذلك رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع. وكالة مهر الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي انفجارات عدة في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر حيث تقع محطة نووية.
1: تتصاعد أعمدة الدخان من سواحل مدينة بوشهر غرب إيران بعد تجدد الضربات. واشنطن أعلنت استهداف 90 هدفا عسكريا خلال ليل الأربعاء والخميس لترد طهران سريعا على التصعيد.
2: لم تدرك الولايات المتحدة بعد أن سياسة الترهيب وعدم احترام الالتزامات باتت لها كلفة، وليكن الأمر واضحا، إذا ضربتم فستتلقون الرد.
1: وفي الأردن دوت صفارة الإنذار عقب إطلاق صواريخ إيرانية، بينما تعرضت قواعد عسكرية أمريكية في قطر والبحرين والكويت لهجمات أعادت إلى الواجهة مخاوف اتساع رقعة المواجهة.
3: فيه نوع من التخوف وفيه نوع من ان الحرب تتطور اكثر من كذا، واحنا نبي سلام ونبي يكون العلاقات طيبه مع الجيران ويفتح المضيق هرمز.
4: امريكا تضرب ايران، ايران ترد علينا، احنا كدول خليجيه بحجه ان مصالح امريكيه في المنطقه، وما عندنا احنا مصالح امريكيه في المنطقه، لكن هي ذريعه تتخذها ايران للضرر في بلداننا، وبالأحرى يعني دولتنا دولة الكويت ودول الخليج كلها قاطبة.
1: مخاوف عودة القتال حضرت أيضا في مباحثات رئيس دولة الإمارات خلال زيارته إلى الكويت الخميس، فيما تتجه الأنظار في المنطقة إلى إسرائيل التي تواصل استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة.
2: الجيش مستعد وفي حالة تأهب لاستئناف القتال من أجل استعادة التفوق الجوي والقضاء على التهديدات حتى لو تطلب الأمر تنفيذ عملية ثالثة، وإذا اضطررنا للعودة فسنعود بقوة أكبر.
1: وفي موازاة هذا التصعيد تباطأت حركة الملاحة بشكل ملحوظ في مضيق هرمز بعد استهداف هجمات إيرانية عدة سفن خلال الأسبوع، ما أعاد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور. بداية، هل يمثل هذا التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة نهاية فعلية لمسار التهدئة، أم أنه جزء من مرحلة تفاوض يسعى خلالها كل طرف إلى تحسين شروطه؟
5: كل التحية لفرانس فانكاتر ولمشاهديها في كل مكان. أبدأ الإجابة من حيث انتهيت في سؤالك، وهو أننا بالفعل بصدد عملية كسر للجمود التفاوضي من خلال العمل العسكري، بمعنى أن هذا العمل العسكري عمل محدود، الهدف منه أن كل طرف يريد أن يظهر جهوزيته للعودة إلى العمل العسكري، ومن ثم دفع الطرف الآخر للمضي قدما في المفاوضات من دون فرض شروط مجحفة أثناء العملية التفاوضية، وذلك لأن كليهما لا يستطيع تحمل تبعات العودة إلى المواجهات المباشرة بشكلها الذي كانت عليه في 28 من فبراير الماضي. إيران ليس لديها قدرات اقتصادية أو عسكرية لمواصلة حرب لمدى زمن طويل بسبب عدم قدرتها على تجديد الإمكانات العسكرية التي يتم استغلالها، واستخدامها. الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات التجديد النصفي ولديها أزمة في الذخيرة بالفعل، والرئيس الأمريكي يتباهى بأنه أوقف أزمة اقتصادية طاحنة ولا يريد أن يكون مثل سلفه الرئيس الأمريكي 31 الرئيس هربرت الذي حدثت في عهده الأزمة الاقتصادية العالمية أو الاكتساد الكساد العالمي عام 1930. وبالتالي هو يريد تجنب أزمة اقتصادية جديدة، لا يريد الحزب الجمهوري أن يفقد غالبيته البرلمانية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر، علاوة على عجز الذخيرة الأمريكية كما ذكرنا. وبالتالي لا أحد يريد العودة إلى الحرب بشكلها التقليدي، فقط هي عمليات عسكرية أمريكية لدفع إيران لعدم استخدام ورقة هرمز وفرض واقع جديد في المضيق، وأيضا ردود إيرانية في محاولة لإثبات أن الموقف الإيراني التفاوضي ليس ضعيفا ولن تقبل إيران بإملاءات مكحفة. ومن ثم سيعود الطرفان إلى مائدة المفاوضات بضغط من الأطراف الوسيطة التي تحاول استنقاذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، كما أن أسعار النفط تحركت بشكل مخيف ولا أحد يريد العودة إلى المربع الأول الذي كان كابوسيا للدولتين وللعالم، لا سيما بعدما هدد ترامب بإعادة فرض الحصار على إيران الذي خنق إيران اقتصاديا بالفعل، كونها تعتمد بنسبة 90% على الموانئ الخمس الموجودة على الخليج العربي.
0: دكتور بشير عبد الفتاح، يعني ما حسابات طهران وواشنطن في هذه المرحلة، وهل يسعى الطرفان ربما إلى تغيير قواعد الاشتباك؟
5: ظني أن الولايات المتحدة تريد أن توجه ضربات قوية لقدرات إيران البحرية على يعني شل الملاحة في المضيق أو التحكم في مرور السفن بالمضيق أو فرض واقع جيوسياسي جديد في مضيق هرمز، بدليل أن الضربات الأمريكية كانت مركزة على القدرات البحرية الإيرانية، على يعني ما تستطيع إيران أن تستخدمه من أجل أغراض فرض الواقع الجيوسياسي الجديد. لم تستهدف المنشآت المدنية أو منشآت الطاقة أو منشآت نووية أو أشياء من هذا القبيل حتى الآن على الأقل. إيران من جانبها استهدفت السفن، معنى ذلك أننا بصدد شد وجذب ما بين الطرفين فيما يتعلق بمساعي إيران لفرض واقع جيوسياسي جديد في المضيق ومحاولة إثبات أنها المتحكم في حركة الملاحة بمضيق هرمز، بينما الولايات المتحدة ترفض هذا الأمر وتريد نزع ورقة المضيق من يد إيران التي تعتبرها إيران بديلا للقنبلة النووية، هي قنبلة نووية جيوسياسية سياسية بحرية تريد إيران أن تستغلها في المفاوضات. لكن إذا ما شعرت إيران أن كلفة فرض واقع جيوسياسي جديد في المضيق ستكون باهظة ولا يمكن احتمالها وربما تدفعها إلى العودة إلى حرب هي غير مستعدة لها، ظني أنها ستتراجع عن هذا الأمر وتقبل بحلول وسط مع الأمريكيين.
0: وما الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية والدولية في احتواء هذه الأزمة، وهل ما زالت هناك وساطات قادرة على منع الانزلاق نحو مواجهة أوسع؟
5: باستثناء إسرائيل، المجتمع الدولي حريص على تجنب العودة إلى الحرب مجددا، لأن هذه الحرب عالمية من حيث تداعياتها على الاقتصاد العالمي، أمن الطاقة، أمن الغذاء، الملاحة الدولية، لا أحد يريد العودة إليها. صحيح أن حلف شمال الأطلسي أيد الضربات الأمريكية وأبدى استعدادا للمساهمة في عملية إخلاء المضيق من الألغام وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، لكن الوسطاء يبذلون جهودا مضنية، باكستان، قطر، مصر، تركيا، السعودية، هؤلاء الدول يبذلون جهود مضنية من أجل العودة إلى المسار التفاوضي، وهناك استعداد أمريكي إيراني حيث أكدت مصادر رسمية في البلدين استعدادهما إلى العودة إلى المسار التفاوضي مجددا. لذلك أعتقد أن ما جرى كان استعراضا للقوة، كان محاولة لجس النبض، كان كل طرف يظهر قدرته على أنه يعني لا يكترث بفشل المفاوضات والعودة إلى المواجهات في محاولة لإظهار موقف تفاوضي متماسك، لكن في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات، لأن البديل لا يمكن تحمل عواقبه عالميا وإقليميا.
6: Taking a look in Sydney, the M5 motorway is busy westbound through Moorbank past Heathcote Road. And over in Bankstown, there's emergency repairs to a barrier on Fairford Road southbound at Stacey Street, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's an incident in Berwick on Clyde Road northbound before the Princess Highway, leaving one lane closed. And looking to the Calder Freeway, it's outbound from the Tulla to Calder Park Drive. Sayness helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا من حركة السير والطرقات بنروح لأحوال طقسنا بسيدني. اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على الصعيد ملبن. يوم الجمعة اليوم 10 من شهر تموز جولاي. مع تحيات كاتيانا من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت تايم بروجرام. بدي أقولكم كمان بون ويكند وبدي أذكركم هالويكند شو عنا. بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا لهالحفل الموسيقي الرائع جدا. نعم حفلة موسيقية في العلا من المملكة العربية السعودية مباشرة من قاعة مرايا. كنوا معنا لحفلة الفنانة ماجدة الرومي مباشرة من عنا من هون من راديو 2ME. بنسمع جولتنا الغنائية، نبلشها مع الفنانة ليال عبود.

0: Access.
1: موعدكم كل السبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: Superstar.
1: ماجد الرومي. كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقة إذاعة 2 AM 1630 AM. بدي ارجع وذكركم مستمعينا انه بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر كونوا معنا عبر اثير راديو 2 AM. رح نحضر حفل ونسمع حفل رائع جدا. رح نتوجه للمملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، مباشرة من قاعة مرايا. فهالحفل هيدا للفنانة ماجدة الرومي، بس من عنا من هون من راديو 2 AM. منروح لعند الفنانة يارا، نسمع لها الأغنية سوا هون راديو 2 AM. مرحبا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026

0: www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: First. 2ME Australia.

العناوين. عون اخترنا التفاوض لاختصار معاناة الجنوبيين وإسقاط الحكومة ممنوع. كاتس لم نطلب إذنا للبقاء في لبنان. اللجان النيابية تقر اقتراحي إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. رئيس الكتائب تعليقا على تجديد تأشيرة السفير الإيراني. الأمن العام مطالب بتوضيح. تهديدات أمريكية إيرانية وصواريخ طهران تستهدف الأردن. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. حقوق إسرائيل وصلتها كاملة بعد نعى الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران، وبعد وصفه المسؤولين الإيرانيين بأبشع الأوصاف والنعوت. إسرائيل كانت رافضة منذ اليوم الأول وقف الحرب على إيران، وكاد أن يصل نتنياهو إلى نقطة لا رجوع مع ترامب. أما اليوم فالوضع مختلف، وسيقول ترامب لنتنياهو في خلال لقائهما المرتقب: سوري، كنت على حق يا بيبي. في المسار اللبناني، القلق الأكبر هو أن يأمر الحرس الحزب بجبهة إسناد ثانية لإيران، هي الثالثة تراتبيا بعد إسناد غزة وإسناد خامنئي الأب. الرئيس جوزيف عون قال: نحن أمام وضع شديد الصعوبة والتعقيد، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استهداف الضاحية أو البنية التحتية أو توسيع المناطق المحتلة في الجنوب، واخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين. وسألت الشرق الأوسط الرئيس عون عما يريده لبنان من لقاء البيت الأبيض، فأجاب: نريد أولا أن يبقى ملف لبنان على طاولة الاهتمامات الأمريكية، وموضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل، نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية. وعن احتمال لجوء معارضي الاتفاق إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع. وفي إطار متابعة زيارة الرئيس عون لواشنطن وتنفيذ اتفاق الإطار، استهل السفير الأمريكي ميشيل عيسى جولته على المسؤولين اللبنانيين من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية الذي شدد على أن تثبيت وقف النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بصيغة الإطار يشكل الأولوية. عيسى أكد من جهته أن زيارة عون لواشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان، وقال إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية، مضيفا أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للتنسيق، وأشار إلى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. ومن بعبد انتقل عيسى إلى السراي، ومنها إلى عين التيني. ومن قبرص أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، وقال إن لبنان قرر أن

0: صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين. ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية القبرصي إن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. الرئيس القبرصي أشاد بدوره بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، معتبرا أن لبنان يحظى وربما للمرة الأولى منذ 14 عاما باهتمام دولي لافت، داعيا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: سنبقى حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، مضيفا: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير في خلال الأيام الأخيرة مسارين تحت الأرض في مجد الزون بطول 200 كيلومتر وبعمق 20 مترا، والعثور على أسلحة وقذائف في داخلهما. وفد إيراني في بيروت زار الرئيس نبيه بري في عين التيني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري، وكان هناك تأكيد لبناني على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو هيمنة أجنبية. وشدد متري على أهمية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كتب على إكس تعليقا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني في لبنان: كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية بل نسف لهيبة الدولة. وتابع رئيس الكتائب: الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من الالتزام بمؤسساتها لا من الالتفاف عليها. اللجان النيابية توافق على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، والتفاصيل مع مجدولين عيد.
1: بعد الإصلاحات الأساسية والتعديلات التي أدخلت في ضوء مسار تطور الدولة واستعادة لبنان لدوره الرائد في مجال حقوق الإنسان، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، حسب ما أوضح وزير العدل عادل نصار.
2: لبنان عم بيرجع ياخد دور الرائد بموضوع حماية حقوق الإنسان، وما حدا يفسر إنه إلغي عقوبة الإعدام هو تساهل مع المجرم. لا، اليوم لما بتلغي عقوبة الإعدام بتصير لما في مجرم بيترك الأراضي اللبنانية وبيهرب إلى دولة لاغي عقوبة الإعدام صار فيك تستديه، أما طالما كان عندك عقوبة الإعدام ما كان فيك تستديه. معناتها اللي بده كمان يكافح الجرائم بده ياخد بعين الاعتبار انه عقوبة الإعدام اساسا ما كانت بقى عم تتطبق، ولكن كانت عائق امام امكانية استرداد المجرمين الفارين الى دول الغت عقوبة الإعدام.
1: وزير الاعلام بول مرقص كشف عن تأمين الضمانات للاعلاميين الذين سيخضعون بموجب القانون للمساءلة امام محكمة خاصة.
3: صار في تعريف للاعلامي بشكل صحيح، صار في حماية وتكريس لحرية الرأي والتعبير والإعلام، صار في معايير دولية لأول مرة بتنحط بالقانون اللبناني بتعريف ما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب.
4: Taking a look in Sydney, over in North Ryde, there's congestion on Lane Cove Road at Epping Road. And over in Bankstown, there's emergency repairs to a barrier on Fairford Road, southbound at Stacey Street, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in the city on Batman Avenue, outbound before Olympic Boulevard. And over in Berwick, there's an incident on Clyde Road, northbound before the Princess Highway. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نتابع برفقتكم مشوارنا من جولة أخبار الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء. تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة اليوم 10 من شهر جولاي تموز. تقصنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على صعيد ملبن. بنسمع جولة غنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان نصيف زيتون.

This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة اللي من سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: انت الدنيا للفنان راغب عالمي، حياتك اغلى من انك تضيعها في علاقه سامه، حياتك اغلى من انك تضيعها بالندم على الماضي وتأنب ضميرك على الشيء فات، حياتك اغلى من انك تضيعها على تفاهات لا بتغنيك ولا بتفيدك، حياتك اغلى من انك تضيعها في مراقبه الاخرين، حياتك غاليه وانت اغلى ومستقبلك غالي، ركز بس على اللي بيخليك انت مبسوط وتكون انسان افضل. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي اذكركم مستمعينا بكره السبت من استديوهات راديو 2ME رح نكون مع حفل رائع جدا، حفل موسيقي كتير حلو من المملكة العربية السعودية مباشرة من قاعة مرايا، بس عبر أثير راديو 2ME رح نكون مع الفنانة ماجدة الرومي، هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. منتوجه لفاصل استراحة حاليا وبنرجع نتابع مشوار Drive Time Program. مساء النور.
1: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي. This how we gon' do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
7: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: رائعة جدا هالأغنية للفنان معين الشريف يا أمر الدار، بنسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME مثلا
1: 2ME Maximum Heels and More Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كلهم كلهم عنا on
5: 1638 2ME 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
6: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
7: وهيبة خداش،
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. تواصل التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط، والدفاعات الجوية في قطر والكويت والبحرين والأردن تتصدى للهجمة الإيرانية. لبنان يبلغ أن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في الجنوب. دمشق ترحب ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب، وتعلن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وتستعيد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا تكرر العدوان الأمريكي على حد وصفها. وكانت واشنطن في إطار هجماتها التي تجددت قد استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقا لمسؤول إيراني بعيد الإعلان عن دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية. وفيما تصدت الدول الخليجية لهجمات إيرانية اليوم، يأتي هذا التصعيد قبل ساعات فقط من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد. وتراقب إسرائيل عن كثب التطورات على الجبهة الإيرانية، ولا تزال على موقفها بشأن ملف الانسحابية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وجددت ذلك على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
8: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
6: تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب بينهما في شؤون سوريا. تتجه دمشق إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدأ إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع إعلانها تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية. والتفاصيل معك يا هشيرة بن عدة.
9: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذ لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما ستتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة أعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
6: شكرا لك يا هجيرة. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا وفقا لوكالة الأناضول، فإن وزير الطاقة التركي أعلن عن تدفق النفط من العراق إلى تركيا. في الجزائر، قالت شركة سوناتراك المملوكة للدولة إنها سيطرت على حادث وقع الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي في مصفاة أرزيو، وأكدت أنه لم تسجل إصابات أو وفيات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: Taking a look in Sydney, over in Mount Druitt, there's a crash on Carlisle Avenue, northbound at Methven Street. And over in Fairlight, there's traffic lights flashing yellow on Sydney Road at Thornton Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in the city on Flinders Street, westbound at William Street in the right-hand lane. And there's a crash on the Ring Road Altona bound after Airport Drive, leaving the left-hand lane closed. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: ضلك قل لن ايه وعمال اللي بدك ياه للفنان عباس جعفر. هالاغنية رح نسمعها سوا عبر اثير راديو 2ME اوستراليا. بونسوار لك المستمعين الكرام, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM, بداية امسية الجمعة وبداية امسية سعيدة لكل مستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME اوستراليا. بذكر باحوال طقسنا لليوم, يوم الجمعة وبون ويكند لكم 10 من شهر جولاي تموز. سيدني درجات الحرارة بتوصل ل 16 اليوم, 12 على صعيد ميلبن. منروح لعند الفنان عباس جعفر, منرجع منكمل مع سلطان الطرب جورج والصوف هون راديو 2ME. نهاركم سعيد ومساء النور.

0: حسيت على طرب جورج وصوف بهالأغنية الحلوة استمعنا لها بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا. العودة لعنكم مستمعينا، تنتابع مع أخبارنا المحلية الأسترالية. حكومة كوينزلاند تركز على زيادة إنتاج وقود الغاز الطبيعي. تم التزام 19 مليون دولار لتحسين إنتاج الغاز الطبيعي وتخزينه. يبدأ المشروع في منطقة تاروم غرب تومبا. سيتم استكشاف واستخراج الغاز الطبيعي لزيادة امدادات الطاقة في كوينزلاند. يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لتحسين أمن الطاقة في كوينزلاند. فونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي خبرك المستمعين تتكونوا كتار وتكونوا معنا بكرة السبت على السماع لهالحفل الموسيقي الرائع وعبر أثير راديو 2ME. رح نروح مباشرة لقاعة مرايا بالتحديد من المملكة العربية السعودية، حفل للفنانة ماجدة الرومي. هيدا بكرة من بعد أخبار الساعة 3 بكرة السبت. تحياتي لكم وبون ويكيند أكيد لك المستمعين الكرام. راح نروح لفاصل استراحة وعبر أثير راديو 2ME نتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم مساء النور.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومسؤولية بالعمل. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Access. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام عالطيب للفنان فارس كرم. ايه في اشياء كتير طيبة ولكن مضرة لألنا، مضرة لجسمنا. جوعك ليس طبيعيا دائما. اذا كنت تعاني من جوع لا يتوقف، جوع شديد ليلا، زيادة في الوزن، اشتهاء مستمر للحلويات، فقد يكون السبب قلة النوم او التوتر او مقاومة الانسولين او نظاما غذائيا غير متوازن. وليس الجوع وحده، احرص على تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف وشرب كمية كافية من الماء والنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا. وقرب عالطيب. منروح لعند الفنان فارس كرم، ولكن قبل ما نروح لهالفاصل الغنائي اسمحوا لي ذكركم مستمعينا انه بكرة السبت وعبر أثير راديو 2ME رح نروح مباشرة لقاعة مرايا من المملكة العربية السعودية لهالحفل الموسيقي الرائع جدا للفنانة ماجدة الرومي. هيدا بكرة السبت من بعد اخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME. ويلا قرب عالطيب. بونسوار.

0: سرقنا وهرب بينا سولو جسما دولا مدينة.
1: فاصل استراحة كتير قصير متوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتقولوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
7: On the hour, every hour. First.

0: قطع مع رغبة الرئاستين الأولى والثالثة لفك هذا الارتباط وتحرير الساحة اللبنانية، والترجمة للهدفين تصعيد أمني يلاقيه حراك دبلوماسي وجهود سياسية. لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة التي تنعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 14 و15 من الجاري، وسيكون طابعها سياسيا بحت، وستتركز على وضع خريطة طريق للملفات الشائكة المطلوب درسها بين البلدين. وفي المقابل جهود إيرانية للإبقاء على النفوذ من خلال الأمن الميداني في الجنوب وعبر التصويب السياسي على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما برعاية أمريكية. البداية من التطورات الأمنية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن مقذوفا أمريكيا إسرائيليا استهدف مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر، فيما أكد مسؤول محلي تعرض مواقع تابعة للبحرية الإيرانية في كوناراك لهجوم. في المقابل نفى مسؤول دفاعي أمريكي تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات على إيران في الوقت الحالي، كما نفى التلفزيون الإيراني التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجارات في بندر عباس. هذا ونقلت شبكة CNN عن مصدرين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر أحد المصدرين أن التحذير ورد هذا الأسبوع. بحرية الحرس الثوري الإيراني قوة منفصلة واستراتيجية خاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز، فكيف تقسم مهامها البحرية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
1: هي رأس الحربة في حماية الخليج ومضيق هرمز، بحرية الحرس الثوري الإيراني. فطهران لا تمتلك قوى بحرية واحدة، بل قوتين منفصلتين، الأولى تتبع الجيش الإيراني وتنتشر في بحر عمان وبحر قزوين والمياه الأبعد عن حدودها، أما الثانية فهي بحرية الحرس الثوري. تأسست كقوة مستقلة عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتتولى منذ عام 1999 مسؤولية العمليات في الخليج ضمن شريط ساحلي يمتد لنحو 1200 كيلومتر. ما يميز هذه القوى ليس حجم أسطولها، بل العقيدة القتالية التي لا تختلف عن عقيدة الحرس الثوري، فتستخدم الزوارق السريعة كعنصر أساسي للقتال، والصواريخ الساحلية والطائرات المسيرة والألغام البحرية ووحدات الكوماندوس البحري، بهدف استنزاف أي قوى بحرية أكبر داخل المياه الضيقة للخليج ومضيق هرمز. تنقسم بحرية الحرس الثوري إلى 5 مناطق عملاتية، تتمركز الأولى في بندر عباس وتشرف مباشرة على مضيق هرمز، فيما تتولى الثانية في بوشهر حماية جزيرة خرج مركز تصدير النفط الإيراني، أما الثالثة في ميناء معشور فتغطي شمال الخليج حتى شط العرب، بينما تتولى الرابعة في عسلوية حماية حقل بارس الجنوبي أكبر حقول الغاز الإيراني. أما المنطقة الخامسة التي أنشئت عام 2012 في بندر لنجة فتشرف على الجزر المتنازع عليها. في السنوات الأخيرة بدأت طهران تطوير قدراتها البحرية عبر إدخال سفن أكبر قادرة على تشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات في محاولة لتوسيع نطاق عملياتها خارج الخليج. وخلال الحرب الإقليمية القائمة تعتبر طهران أن بحرية الحرس الثوري هي خط الدفاع الأول عن مصالحها البحرية، بينما تعتبرها دول غربية وإقليمية عاملا أساسيا في أي تصعيد قد يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
0: من إيران المشتعلة إلى سوريا الساكنة، فبعد 47 عاما بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فما أهمية هذه القائمة وكيف خرجت سوريا منها؟ الجواب مع شربل أبي هاشم.
2: في خطوة تاريخية تعد من أبرز التحولات في العلاقات الأمريكية السورية منذ عقود، أعلنت الولايات المتحدة بدء الإجراءات الرسمية لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما على إدراجها فيها. وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس بقراره تمهيدا لإطلاق المسار القانوني اللازم لشطب سوريا من القائمة. تعود قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979 عندما أنشأها الكونغرس لتضم الدول التي تعتبر واشنطن أن حكوماتها تقدم دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية.

0: ولا تعد هذه القائمة مجرد تصنيف سياسي، بل تشكل أحد أشد أنظمة العقوبات الأمريكية تأثيراً، إذ تفرض على الدول المدرجة عزلة مالية وتجارية واسعة، وتحد بشكل كبير من قدرتها على جذب الاستثمارات.
1: وحالياً تضم القائمة 4 دول فقط، هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. في المجال الاقتصادي خضعت سوريا لأشد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات والمعدات الصناعية، كما فرض حظر كامل على بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية. أما على الصعيد المالي فتم إحجام المصارف الدولية عن التعامل معها خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية، كما حرمت من الاستفادة من برامج التمويل الأمريكية. كذلك بقي أكثر من 350 شخصا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق خاضعين للعقوبات الأمريكية، لكن رفع اسم سوريا من القائمة لا يتم بقرار فوري، إذ يحدد القانون الأمريكي مسارين قانونيين لذلك. الأول أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن الحكومة المعنية لم تقدم أي دعم للإرهاب خلال الأشهر 6 الماضية، مع ضمانات بعدم القيام بذلك مستقبلا. أما المسار الثاني فيقوم على إثبات حدوث تغيير جوهري في قيادة الدولة وسياساتها بما يبرر إعادة النظر في تصنيفها.
2: في مستجدات الأمن بالجنوب، وصل الجيش الإسرائيلي عملياته منفذا سلسلة تفجيرات وعمليات نسف في بلدات حولة، طيبة والخيم، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف دير سريين وأحرق عدد من المنازل في بلدة الأنطرة، فيما رصد تحرك أليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في الخيم. في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها في بلدة مجدلزون داخل ما سماها بالمنطقة الأمنية، مشيرا إلى تدمير مسارين إضافيين لأنفاق يبلغ طولهما الإجمالي نحو 200 متر وعلى عمق 20 متر، إضافة إلى ضبط مستودع أسلحة يضم قذائف هاون ومنصات إطلاق وقذائف RPG. من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 9 تموز ارتفعت إلى 4321 ضحية و 12204 جريح. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الهدف الأساسي من لقاء البيت الأبيض إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، مشددا على أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية والبنية التحتية وتفادي توسيع رقعة الاحتلال. وفي حديث صحفي أعرب عون عن تطلعه لدعم أمريكي عاجل للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهماته الصعبة ولمساعدات في إعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية، وعن الانقسام في شأن أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أوضح أن الظروف لم تكن تسمح بخيارات مثالية لمنع تمدد الحرب. هذا وأكد رئيس الجمهورية أن تغيير الحكومة مكانه الأطر الدستورية ويمنع استخدام الشارع لإسقاطها. هذا ووصف رئيس البرلمان نبيه بري برجل الدولة، مؤكدا التقاطع معه على خطوط حمر أبرزها حماية السلم الأهلي ودعم دور الجيش. سياسيا، صيغة الإطار دخلت مرحلة التنفيذ. فرق عمل لبنانية إسرائيلية في روما وفريق عسكري أمريكي في بيروت. تقرير رامي نصار.
3: فرق عمل لبنانية إسرائيلية متخصصة سيتم تشكيلها بعد اجتماعات روما المزمع عقدها في 14 و15 تموز، بهدف تنفيذ ترتيبات صيغة الإطار عبر فرق من اختصاصيين قانونيين أو تقنيين. في هذه الاجتماعات التي ستعقد في السفارة الأمريكية في روما توضع الأجندة بين لبنان وإسرائيل مع المواضيع المطروحة، وفي ضوئها تشكل لجان العمل. هذا ما تناوله السفير الأمريكي خلال زيارته رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. وبحسب معلومات الـ MTV سيقتصر الوفد اللبناني إلى روما مبدئيا على السفير سيمون كرم والسفير ندى حميد معوض وربما شخص ثالث، من دون وفد عسكري على الأرجح. وبعد المد والجزر الذي شهده تحديد موعد جديد للمفاوضات من دون تنفيذ شيء على الأرض من الجانب الإسرائيلي، جاء توضيح عيسى بأن اجتماع روما تنظيمي وتنفيذي وليس جلسة تفاوض، بل ينعقد لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. أما نقل الاجتماع من واشنطن إلى روما فأعاده السفير عيسى إلى أسباب تقنية حصرا لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، موضحا أن اجتماعات عدة ستنعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ. وفي حين أكد عيسى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، عاد وزار رئيس الحكومة عارضا معه العمل لبدء تنفيذ صيغة الإطار ثم رئيس مجلس النواب. قبلها كان عيسى أوضح أن التحضيرات جارية لتنفيذ المناطق التجريبية، وسيصل فريق عسكري أمريكي إلى بيروت في الأيام المقبلة للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. في السياق، علمت الام تي في أن رئيس اللجنة التنسيقية جنرال جوزيف كليرفيلد يحضر إلى بيروت في الأسبوع الأخير من تموز للإقامة، لكن فريقه يصل الجمعة مبدئيا مع جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وإسرائيل عازمة على البقاء في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان.
2: في السرايا عقدت جلسة للحكومة، وأعلن وزير الإعلام بول مرقس أن مجلس الوزراء وافق على منح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار للايعات، كما أقر شراء بيوت جاهزة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم من جراء الغارات الإسرائيلية. كما وافقت الحكومة على تسديد بدلات الإيواء للمتضررين من الأبنية المتصدعة في طرابلس. وفي الإدارة، تم تعيين الدكتور مازن الخطيب مديرا عاما للتعليم العالي، ومحمد عبد الرزاق شتيلة رئيسا لمؤسسة مطار بيروت الدولي، وزياد سمائية رئيسا للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
4: صيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات. مثل ما بتعرف عندما يجهد
5: Taking a look in Sydney, over in Mount Druitt, there's a crash on Carlisle Avenue, northbound at Methven Street. And over in Fairlight, there's traffic lights flashing yellow on Sydney Road at Thornton Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Eastern Freeway, outbound before Pulleen Road. And over on the Monash Freeway, there's a crash on the outbound entry from Forster Road in the right-hand lane, speeds down to 40 km. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيل وهن جيراننا وأحبائنا بسيدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

تحياتي لمتابعتنا لجوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM مع اخبارنا المحليه الاستراليه والعالميه، دائما بتابعوها عبر اثير راديو 2ME، ومع الاغاني الحلوه وكل الاغاني الجديده دائما بتتعرفوا عليها بس من عندنا من هون من راديو 2ME. هارب من الشرطه بولاية كوينزلاند، عمره 32 سنة، القيادة الخطرة والقيادة تحت تأثير الكحول بمعدل 4 أضعاف الحد القانوني المسموح به. بعد مطاردته عثرت عليه الشرطة نايم داخل السيارة في ممر منزل. نعم، بهيك spontaneous driveway، driveway مش معروف لمين موقف سيارته ونايم فيها، كان تحت تأثير الكحول بمعدل 4 أضعاف الحد القانوني المسموح، ولكن الشرطة قاموا بإيقاظه من نومه والقبض عليه. تحياتي لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الجمعة اليوم 10 من شهر جولاي، بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم. وصلت درجات الحرارة بسيدني ل 16، 12 على صعيد ميلبن. بكرة السبت مثل اليوم والأحد كمان مثل اليوم لسيدني وميلبن برد برد وكتير كتير برد، ولكن بدي ذكرك نشوف في عنا بكرة السبت من استديوهات راديو 2ME، ومن بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. كونوا معنا وكونوا كتار، رح نروح مباشرة لقاعة مرايا من عند المملكة العربية السعودية لهالحفل الموسيقي الغير شكل، حفل رائع جدا للفنانة ماجدة الرومي. هيدا بكرة ومن استديوهات راديو 2ME من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار لكم من جديد من عند الفنان الشامي وديو مع الفنانة لين حايك. منروح هلأ لا لو ممكن للفنان مروان خوري. ايه عجد ولو ممكن. بونسوار.

0: العودة لمتابعات مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يسمعونا على 1630 AM ولكل اللي متابعينا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح لتعويض, نعم تعويض لركاب الفي لاين بعد أزمة انقطاع الاتصالات في فيكتوريا. أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا أن السفر على قطارات الفي لاين سيكون مجانا لمدة 3 أيام, وذلك لتعويض الركاب عن الاضطرابات وإلغاء الرحلات التي حدثت بسبب انقطاع خدمات الاتصالات. كما أكدت رئيسة وزراء الولاية أن الحكومة تتوقع من شركة الاتصالات المسؤولة تحمل تكلفة التعويضات, خاصة للركاب الذين اضطروا للاستخدام وسائل نقل بدائية. جولة إخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا بس عبر أثير راديو 2ME مسنة.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: Jono Wakeley with the top stories. The Federal Communications Minister says there's no evidence the Telstra outage contributed to the death of a regional South Australian woman on Wednesday. South Australian Liberal Senator Corinne Little posted on social media on Wednesday claiming a person had died after they failed to connect to 000. Telstra has today said there's no record of a failed call to 000 from the location, while SA's Police Commissioner says there's nothing to suggest the outage impacted on the woman's passing. The Council assisting the Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion has made a strong rebuke of social media company X. On the final day of hearings in this block examining social media companies, Richard Lancaster has told the Commission X has disrespected Australia by refusing to take part in hearings. He says evidence given in the hearings has shown the platform is one of the most prolific publishers of anti-Semitic content. Darren Hinch, the outspoken and at times controversial media figure and former senator, has died aged 82. The barnstorming journalist was known for his distinctive broadcast style, honed over the decades in the media, as well as his law-breaking crusades to expose sex offenders, which earned him several stints in jail. He later served as a federal senator for Victoria and set up a state political party that successfully won seats in Victoria's parliament. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: تمام 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
4: موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
5: أهلا بكم مستمعينا. بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية شيعت طهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشيع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قواته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار الاتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. في الأثناء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في الشأن السوداني اشترط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. في الملف الأوكراني قال الرئيس فولودمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3، مضيفا أنه من المقرر أن تصل شحنات رئيسية من هذه الصواريخ.
6: ما
1: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد وقلكم مساء النور من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. يوم الجمعة اليوم 10 من شهر جولاي تموز. درجات الحرارة بسدني اليوم وصلت ل 16-12 على صعيد ملبن. بكرة السبت كذلك مثل اليوم 16 درجات الحرارة بسدني و 12 بملبن. منروح لعند الفنان قادم الساهر بسمع الأغنية سوا بس عبر أثير راديو 2ME.

0: الفنان القدير قادم الساهر بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. هل جسمك يشيخ مبكرا إذا كنت تعاني من تعب مستمر، ألم في المفاصل، ضعف في الذاكرة، ضعف أو ترهل في العضلات؟ فقد تكون هذه العلامات مرتبطة بنمط الحياة أو نقص بعض الفيتامينات أو اضطرابات هرمونية أو التقدم الطبيعي في العمر، وليس دليلا قاطعا على الشيخوخة المبكرة. التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والنوم الكافي والفحوصات الدورية تساعد على الحفاظ على صحة الجسم وإبطاء التغيرات المرتبطة بالعمر. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الجمعة، ويا رب تكونوا عم تقضوا وقت كتير حلو وقت دافي برفقتنا. شو هالساعة هيدا عن جد برا يا ويلي الدافي السقعة. بدي ذكرك المستمعين على قدر ما في سقعة برا أكيد والطقس مسقع وبرد، ولكن القلوب يا رب تكون كتير دافي، ورح يكون عنا حفل دافي جدا، حفل موسيقي رائع من المملكة العربية السعودية مباشرة من قاعة مرايا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME. رح نكون مع الحفل للفنانة القديرة ماجدة الرومي، فكونوا معنا وكونوا كتار. هيدا بكرة من بعد أخبار الساعة 3 بس عبر أثير راديو 2ME. منتوجه هلأ إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا. Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
1: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا.
4: منكن
3: ولألكن
4: ولألكن
3: ولألكن
4: ولألكن.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. هيدا خبر وخبر مؤشر على بداية عصر جديد للصناعة الأسترالية. شركة فولفو ستكون بتصنيع شاحنات كهربائية ثقيلة في أستراليا، ورح تبدأ بصناعة أول شاحنة كهربائية في عام 2026 في مصنعها ببريزبن. هيدي الخطوة ستساهم في خفض الانبعاثات وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية في أستراليا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM بكرة السبت، وبون ويكند لألكم. ومن بعد أخبار الساعة 3 بكرة وعبر أثير راديو 2ME.

0: access.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر مع حفل انفراد.
2: لا بدنا نعود
3: باك ستيج
4: سوبر ستار
3: ماجد الرومي.
1: على راديو تو امي أستراليا.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها بس عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى

0: موسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Get the news first from 2ME.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: من أجل عالم ليس هكذا،
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
8: أكشن.
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: To me, Australia.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. سنتكم تؤكد أن إيران لا تسيطر على هرمز وأن القوات الأمريكية ساعدت بعبور كميات كبيرة من النفط حتى الآن. ورغم التصعيد الأخير الإدارة الأمريكية تؤكد رغبتها بالتوصل إلى اتفاق مع إيران. إسرائيل تشارك ترامب معلومات عن خطة إيرانية لاغتياله ومسؤولون أمريكيون يعتبرونها محاولة للتأثير على الرئيس. زيلينسكي يكشف عن اتفاق سياسي مع ترامب لإنتاج صواريخ باتريوت دفاعية في أوكرانيا. الجيش السوداني شرط انسحاب قوات الدعم السريع لقبول مقترح سلام أمريكي. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مضيفة أنه منذ مطلع شهر مايو الماضي ساعدت القوات الأمريكية في تأمين العبور الناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية.

0: وفي شق المفاوضات قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن واشنطن ما تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وبأن المحادثات الفنية مستمرة. هذا فيما نفى التلفزيون الإيراني وقوع انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في بوشهر قوله إن دوي الانفجار الذي سمع في المدينة نجم عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. ومن جهتها أكدت القيادات المركزية الأمريكية أكدت أن قواتها ما تزال منتشرة وأنها على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران على استهداف السفن بمضيق هرمز، نافيا تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات في الوقت الراهن. معنا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. إذن عبد الله، كما نتابع أكسيوس تقول عن مسؤول أمريكي بأنه عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران الخميس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد. نستفسر منك ونتابع معك آخر ما يتم من جهود حتى الآن سواء من الجانب الوسيط الباكستاني أو باقي الوسطاء في إطار إعادة الأمور إلى مسار دبلوماسي وأيضا يعني محاولات إنقاذ هذا الاتفاق أو المذكرة، مذكرة الإطار بين الجانبين.
1: بالفعل رجاء، الحقيقة خلال الأيام الأربعة الماضية كان الجهد الدبلوماسي الباكستاني منصبا بشكل أساسي وفي المقام الأول على منع انهيار شبكة الأمان الدبلوماسية التي سماها الباكستانيون يسمونها شبكة الأمان الدبلوماسية عبر علاقاتهم وشراكتهم مع الوسطاء ومحور الوساطة الذي من خلفهم. يعني هذه التحركات كانت يعني كما يقول الدبلوماسيون الباكستانيون نابعة من يقين مؤسساتي بأن الاتصالات ما تزال حية بين الطرفين، مما دفع باكستان لاتخاذ إجراءات إسعافية عبر أمرين. الأمر الأول وهو إحياء أو تفعيل خط إسلام أباد الدوحة الساخن. الحقيقة تقول الخارجية الباكستانية ومصادر دبلوماسية رفيعة بأن هاتين الدولتين وسيطتين ومن خلفهما مصر والمملكة العربية السعودية كثفتا الاتصالات بشكل كبير خلال الأيام الأربعة الماضية. يوم الأربعاء الماضي قالت وزارة الخارجية بأنها أجرت عددا من الاتصالات، كما أنه يوم أمس أجرى قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم مني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هذه الاتصالات تهدف في المقام الأول لإقناع الطرفين أو للتأكد من أن هذه التصعيد أو هذا التصعيد لن يؤدي إلى انهيار مهلة الستين يوما كما يقول الدبلوماسي الباكستاني، وأن هذه التصعيدات والضربات المتبادلة ربما تستفاد منها لتحسين شروط التفاوض لا لقلب الطاولة على الطرفين. إضافة إلى الامر الآخر الذي قادته إسلام أباد وهو تمرير رسائل بالتشارك مع محور الوساطة من خلفها وعلى رأسهم الدوحة.
0: نعم،
1: مرروا رسائل لكلا الطرفين. الرسالة أو رسالة واحدة كانت واضحة وصريحة تفيد بأن عودة التصعيد لن يؤدي إلى الإفادة لأحد، لن يفيد أحدا على الإطلاق، بل على العكس تماما سينهار سوق الطاقة وستزداد الأمور تعقيدا. فيما أن المواقف الباكستانية ربما عبر الخارجية الباكستانية وبيانها الذي تم إصداره يوم الأربعاء الماضي طالبت الجميع بضبط بأقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى مذكرة التفاهم. أخيرا بعجالة الجانب المصدر الدبلوماسي الباكستاني قال اليوم لإحدى الصحف الباكستانية بأن باكستان ما تزال تؤمن تماما بأن كل ما يحدث ليس عبارة عن انتقال إلى الحرب الشاملة وانهيار مسار المفاوضات، وإنما يمكن الاستفادة منه لتحسين شروط التفاوضية، وتؤمن باكستان بأن المسار التفاوضي ما يزال حيا.
0: طيب عبد الله، الآن كل طرف من أطراف هذا الاتفاق يتهم الثاني بخرق مذكرة التفاهم والاتفاق بشكل عام. ما الذي تقوم به حاليا اللجان التي شكلت لمراقبة تنفيذ الاتفاق والحرص على استمراره؟ هل قامت بأي اجتماعات، بأي تقارير تعدها لتحديد المسؤول عن خرق الاتفاق تحديدا؟
1: بالفعل رجاء، هذا سؤال مهم جدا وقد طرح على الدبلوماسي الذي بدأ حتى اليوم. خلال أربعة أيام من التصعيد وعودة الاشتباكات والضربات كانت باكستان صامتة كليا باستثناء يعني بيان خارجية يعني ربما هو يكون روتيني للمطالبة بضبط النفس، لكن اليوم الدبلوماسي الرفيع المستوى الذي سمته وكالة إحدى وكالات الأنباء الباكستانية بأنه رفيع المستوى قال بأن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين يعني تصعب المسألة على الوسطاء، وقال بأننا في الأيام القادمة يعني هي ستكون أيام حاسمة ما بسبب هذه الاتهامات المتبادلة، ويقول بأن هذه الاتهامات تأتي في وقت لم تعلن فيه طهران الانسحاب من مذكرة التفاهم، ولم تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بشكل فعلي من الانسحاب من مذكرة التفاهم، لكن مع ذلك يعني يتهم كل طرف الآخر بأنه ينتهك مذكرة هذه التفاهم، ينتهك الشروط. لذلك يقول بأن الأيام القادمة وعمل اللجان الفنية سيكون بشكل أصعب يعني كثيرا مما مضى في ظل هذا التناقض.

0: بين الطرفين البقاء في مذكرة التفاهم، لكن في المقابل الاتهامات المتبادلة بأنهم يخترقونها. لذلك يعني أنهى حديثه بأن المسألة أو الأيام القادمة ستكون حاسمة وستكون صعبة، ليس فقط على باكستان وحدها كوسيط، لكن على الوسطاء ككل.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا. بعد إعلان ترامب أن وقف النار مع إيران انتهى وتجدد الضربات، فتحت مجلة نيوزويك باب السيناريوهات وخمسة مسارات محتملة للمرحلة المقبلة. نتابع المزيد في هذا التقرير.
2: عندما يقول ترامب إن وقف النار مع إيران انتهى، فالمعنى لا يقف عند موقف غاضب. الخليج بعد هذا التصريح دخل مجددا منطقة الاحتمالات المفتوحة. بحسب تقرير نشرته نيوزويك، فإن انهيار وقف النار يضع واشنطن وطهران أمام خمسة سيناريوهات لما قد يحدث بعد ذلك. السيناريو الأول ربما بدأ بالفعل، وهو عودة الحرب لكن بشكل محدود، أي بضربات متبادلة واشتباكات محسوبة من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. في هذا المسار لا يريد الطرفان حربا كبرى، لكنهما لا يريدان أيضا الظهور بمظهر المتراجع. السيناريو الثاني هو صفقة محتملة، فانهيار وقف النار قد يكون وسيلة ضغط وليس نهاية للمسار السياسي. كل طرف يرفع السقف ثم يعود إلى الطاولة بشروط أعلى، هنا يصبح التصعيد جزءا من التفاوض لا بديلا عنه. السيناريو الثالث والأخطر فهو توسع الحرب، وهذا قد يحدث إذا سقط قتلى أمريكيون أو تعرضت ناقلات ومنشآت طاقة لخسائر كبيرة، عندها قد تتحول الضربات المحدودة إلى حرب مفتوحة. السيناريو الرابع هو فرصة التهدئة، لأن الأسواق قد تضغط على الجميع، ارتفاع النفط وقلق الطاقة كلها عوامل قد تدفع إلى خفض التصعيد حتى لو بقيت الثقة مفقودة. أخيراً السيناريو الخامس وهو تدخل الحلفاء، ترامب ربما يريد أن يختبر موقف الحلفاء هذه المرة، جميعهم أكدوا مراراً أنهم مستعدون لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ربما تشكل عودة القتال فرصة لبعضهم لمشاركة واشنطن في حماية الملاحة وكسب رضا ترامب بعد توتر العلاقات بينهم بسبب هذا الملف.
1: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك. دكتور عقيل، كيف يمكن قراءة هذه التحركات الإيرانية اليوم باستهداف الملاحة البحرية واستمرارها في ذلك، رغم أنها تعلم بأن الرد الفعل الأمريكي سيكون بضربات عسكرية أقوى من الجولات السابقة؟ ما المصلحة؟ كيف تقرأ واشنطن اليوم هذه التحركات؟ هل تقرأها اختبارا لسقف الردع الأمريكي، أم أنها تقرأها بأنه نسف أو محاولات لنسف العملية السياسية؟ وبالتالي كيف يمكن أن تتعامل الإدارة الأمريكية مع كل هذا؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. أولا طبعا مع دفن المرشد الأعلى البارحة، المشاعر عالية، الحماس الإيراني عالية، إيران لابد أن ترد. يعني صعب تصور أن الولايات المتحدة تقصفها ثم هي لا ترد، حتى وإن كان يعني ردها أقل في المستوى والتأثير من الضربات الأمريكية، وهذا واضح يعني من اتساع ضربات الأمريكية ومداها وقوتها مقابل الرد الإيراني. حتى مع عدم التكافؤ، إيران لديها استعداد يعني للتحمل خسائر عالية انتظارا إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي من دون أن تبدو هي وكأنها انتكست أو قدمت تنازلا. يعني هذا السلوك إيراني معتاد، تعود على يعني على الألم، لكن مع الاحتفاظ بما تسميه إيران كرامتها الوطنية. أنا بتصوري يعني الإيرانيون كما الأمريكيون ينتظرون عودة المسار الدبلوماسي، لكن في ظل أي شروط، دون أن يبدو أي واحد منهما قد قدم تنازلات. بيبقى شيء
4: لا نعود إلى متابعات مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي في 2 AM 1638 AM. مني كاتيانا ألقى أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من روائع الفنانة سارة الهاني رح تغني لنا سيرة الحب، رائعة جدا الأغنية. بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. ومسية الجمعة اليوم تاريخنا 10 من شهر تموز جولاي بسيدني، وصلت درجات الحرارة اليوم ل 16 12 على الصعيد ميلبن. بكرة السبت درجات الحرارة مثل اليوم 12 بميلبن 16 بسيدني. منروح لعند الفنانة سارة الهاني، منرجع منكمل مع الفنان راغب عليمي، وكمان عندي الفنانة ديانا حداد. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: الفنانة ديانا حداد بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو تيو ام اي. كنا مع جولتنا الغنائية المزيد من أغانينا الحلوة عم نتابع سوا بكل ساعة على مدار الساعة وعبر أثير راديو تيو ام اي. نحن معكم 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. كمان عنا حفل موسيقي غير شكل هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. كونوا معنا مستمعينا من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر أكيد راح نوافيكم بحفلة رائعة جدا, وهيدي هالحفلة حفلة موسيقية للفنانة ماجدة الرومي مباشرة من قاعة مرايا من المملكة العربية السعودية. فكونوا معنا لهالحفل الرائع جدا بكرة السبت من بعد الظهر الساعة 3 ومن بعد أخبارنا راح نكون مع هالحفل الرائع للفنانة ماجدة الرومي. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. إنك تنصر الضعيف أهم من إنك تغلب قوي, لأنه القوي في أقوى منه, بس الضعيف ما بينفعه الأضعف منه, ما بينفعه أبدا. بونسوار. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة ماذا بقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم 10 من شهر تموز جولاي. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا, ولكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. يلي عمل لك حذر رح يشيله, ويلي طلع من حياتك رح يرجع, ويلي حذفك هو وأكثر شخص عم يراقبك, ويلي زعلك رح يرجع لك مكسور بعد ما يعرف قيمتك, والشخص يلي أذاك رح يرجع له الأذى أضعاف, لأنه الحياة كما تدين تدان. كون على ثقة, ما في حدا بيطلع من حياتك بشكل نهائي. أصور لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مرتياك للفنان الحمزين, نسمع هالأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME.

متابع برفقتكم ما تبقى من مشوار جارتان بروجرام لأمسية الجمعة وأمسية سعيدي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. برجع تذكركم مستمعينا أنه بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME رح ننتقل للمملكة العربية السعودية ومباشرة من قاعة مرايا تنحضر على الحفل الموسيقي الرائع جدا حفل للفنانة ماجدة الرومي. هيدا بكرة من استديوهات راديو 2ME بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. رح نتوجه لمقتطف من أغنية مرت الأيام لكوكب الشرق أم كلثوم. هون راديو 2ME مساء النور.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة 10 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME, ولكن مواعيدي برفقتكم نرجع من جديد بكرة صباحية السبت بتمام الساعة 6 الصبح, ولكن هلا دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Good night.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: John O'Akeley with the top stories. Liberal Senator Corinne Little has apologised for causing confusion after claiming a person had died after failing to connect to 000 amid a nationwide Telstra outage on Wednesday. South Australian police have been investigating the death at a regional hospital in the state, but have since confirmed Senator Little's comments were incorrect. In a statement, Senator Little offered her condolences to the family of the person who died, while apologising to the wider community for the confusion, saying the concerns raised were based on

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران وسطاء على خط التهدئة عقب تجدد الغارات، اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث خفض التصعيد وجولة جديدة من المفاوضات. ترامب: مخاوف أمنية محدقة. إسرائيل تحذر واشنطن من مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب في محاولة للتأثير على قراراته بشأن الحرب الإيرانية. لبنان نأي عن مشاريع الخارج. وزير خارجية لبنان يؤكد أن بيروت لن تكون ساحة لحروب الآخرين ولا خط دفاع عن مشاريع خارجية، ويشدد على أن الحكومة ماضية في مشروع حصر السلاح بيد الدولة. المغرب يختتم مشواره في المونديال بعد مسيرة مميزة، والمنتخب المصري يعود من البطولة إلى العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حافل. جولة ظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية بين الجانبين. وأفادت مصادر لشبكة CNN بأن باكستان وقطر تعملان على إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. ونقل موقع أكسس عن مصادر إقليمية أن قطر وباكستان وتركيا ومصر والسعودية أجرت اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبحث خفض التصعيد تمهيدا لتحديد جولة جديدة من المفاوضات بين الفرق الفنية. اعتبرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاءات وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز مسموح به فقط عبر المسارات التي حددتها إيران غير صحيحة، قائلة إن طهران لا تسيطر على المضيق. وأكدت سنتكوم أنه منذ أوائل شهر مايو الماضي ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية، إلى جانب مرور نحو 380 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن مزيدا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز. وقد ذكرت طوكيو أن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ يوم أمس، وذلك رغم تجدد الضربات على إيران. وأظهرت بيانات تتبع الشحن الصادرة عن شركتي كابلر ومجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن 5 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام القليلة الماضية.
2: رغم التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران لا يبدو أن باب التفاوض أغلق بالكامل، فالوسطاء الإقليميون يتحركون لإعادة الطرفين إلى طاولة المباحثات، بينما تتمسك واشنطن على الأقل في خطابها الدبلوماسي بأن الحل لا يزال ممكنا عبر التفاوض لا عبر الضربات فقط. لكن هذا المسار الدبلوماسي يتحرك تحت ضغط عسكري واضح، فالاستعدادات العسكرية لا تزال قائمة والرسائل الميدانية لم تتوقف، ما يعني أن الطرفين يذهبان إلى التفاوض من موقع اختبار قوة لا من موقع تهدئة كاملة. جوهر الخلاف الآن لم يعد عسكريا فقط بل قانونيا وسياسيا أيضا، فالمادة 5 من مذاكرة التفاهم تحولت إلى عقدة أساسية في مسار التهدئة لأنها تتعلق بمضيق هرمز، من يدير العبور ومن يحدد مسارات السفن وهل يحق لأي طرف فرض قيود أو رسوم. إيران تفسر المادة 5 باعتبارها اعترافا بدور لها في تنظيم الملاحة عبر المضيق، وبحسب القراءة الإيرانية يحق لطهران أن تكون طرفا رئيسيا في تحديد مسارات سفن. أما

0: واشنطن، فترى المدد نفسها من زاوية مختلفة تماما. بالنسبة للإدارة الأمريكية، النص يعني فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وضمان عبور السفن من دون ابتزاز أو رسوم أو سيطرة إيرانية منفردة على واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم. هنا تكمن الأزمة، بند واحد وقراءتان متناقضتان. طهران تراه ورقة سيادة ونفوذ، وواشنطن تراه التزاما بحرية الملاحة. لذلك لا ينهي التصعيد العسكري مسار التفاوض، لكنه يرفع الكلفة. فالوسطاء يحاولون تثبيت التهدئة ووقف الانزلاق، وواشنطن تريد العودة إلى الحوار من موقع ضغط، بينما تتمسك إيران بهرمز كورقة تفاوض استراتيجية.
1: حذرت إسرائيل الحكومة الأمريكية من مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما ذكرت شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها. ووفقا للتقارير، فإن القيادة الإيرانية لم تضع هذه الخطة إلا في الآونة الأخيرة. وأضاف التقرير أن التحذير القادم من إسرائيل كان جديدا وتضمن خطة اغتيال محددة. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن التحذير قد يكون أيضا محاولة للتأثير على قرارات ترامب بشأن الحرب مع إيران. للمتابعة ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. مرحبا بك نضال. يعني قراءة وتحليل معك لهذه الأنباء التي تتحدث عن محاولة اغتيال ترامب من قبل إيران والتحذيرات الإسرائيلية. نضال، هل برأيك هي دقيقة ومبنية على إحداثيات ومعلومات استخباراتية؟ هل هي تأتي للتضخيم الإعلامي والنفسي والضغط على ترامب؟ أم ربما فقط هي تتعلق بتغيير مسار قرارات ترامب يعني بالحرب مع إيران؟
2: نعم ميشا، يعني أولا هذه القضية يمكن أن نفهم منها عدة أمور. أولا ما كنا نقول منذ البداية أن الولايات المتحدة تعتمد إلى حد كبير في المعلومات الاستخباراتية بما يتعلق بإيران على إسرائيل، كون إسرائيل هي من تحذر الولايات المتحدة من مخطط إيراني ضد الرئيس الأمريكي، فهذا يقول الكثير عن توازن القوى فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق بإيران. وهذه إحدى نقاط القوة الإسرائيلية، لكن أيضا إحدى نقاط الضعف الإسرائيلية، كون الولايات المتحدة تعتمد على إسرائيل. هذا يغذي كل النظريات وكل التوجهات التي تقول بأن إسرائيل منذ البداية فيما يتعلق بالحرب، حتى قبل قضية اغتيال الرئيس ترامب أو محاولة اغتيال الرئيس ترامب، أن كل التقديرات في إيران كانت مبنية على معلومات استخباراتية إسرائيلية. هذا أولا. ثانيا، يعني بالنسبة لإسرائيل هناك مشكلة. أولا هناك مشكلة ثقة، رغم أن إسرائيل على الأقل وفق ما نشر في الصحافة الأمريكية زودت الولايات المتحدة بمعلومات عن محاولة اغتيال أو تخطيط لاغتيال الرئيس ترامب، إلى أن هناك شكوك لدى الولايات المتحدة، هناك شكوك في الولايات المتحدة سواء على المستوى السياسي الشعبي الإعلامي حول النوايا من هذه المعلومات. وبالتالي هذا يشير أيضا إلى أزمة ثقة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، الصحافة الأمريكية والشارع الأمريكي، وهو ما نراه في الفترة الأخيرة. السؤال، هل فعلا إسرائيل تريد أن تعيد الرئيس ترامب للحرب ضد إيران؟ الجواب نعم. السؤال، هل إسرائيل أغلب؟ نعم. قضية المعلومات الاستخباراتية هي إلى حد كبير قضية تفسير، قضية إعطاء أهمية، تركيز الضوء على بعض المعلومات هنا وهناك. وبالتالي إذا كانت إسرائيل هي تقريبا يعني المصدر الحصري للمعلومات من إيران، وخاصة في هذه القضية، فيمكن لإسرائيل أن تقوم بالكثير لجعل القضية ربما تبدو أخطر. نعم. يعني ربما هناك شيء من الحقيقة في هذه القضية، لكن بني عليه أكثر مما يستحق. على الأقل هذا ما نسمعه وفق تقديرات وتشكيكات أمريكية في هذه القضية، التي لغاية الآن إسرائيل ترفض التعليق عليها رسميا.
1: شكرا جزيلا لك محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة، كنت معنا من القدس. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال زيارته إلى قبرص أن اتفاق الإطار الموقع في واشنطن أثبت للجميع وفي مقدمتهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية خالصة لا يقررها أحد سوى الدولة اللبنانية. وأكد رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في مشروع إعادة بناء الدولة وترسيخ سلطتها الكاملة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا في الوقت ذاته على أن لبنان لن يكون بعد اليوم ساحة لحروب الآخرين ولا خط دفاع متقدما عن مشاريع خارجية ولا

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حدا بروح ما بعيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: بدي احكي لكم حكاية. أول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدي مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Total access. مواعدكم كل السبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الانفجار. Superstar Majid Al-Rumi. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
6: Australia. New music. 2ME Australia.

عطفي قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطفي قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطفي قلبك.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا،
5: با با با.
4: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: Action.
7: Yes, sir.
6: That's it. Keep your eye on the ball.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. لبنان بين صدامين، إيران التي تواصل جهودها لربط الساحة اللبنانية بأوراقها الإقليمية من خلال حزب الله، وجهود أمريكية تتقاطع مع رغبة الرئاستين الأولى والثالثة لفك هذا الارتباط وتحرير الساحة اللبنانية. والترجمة للهدفين تصعيد أمني يلاقيه حراك دبلوماسي وجهود سياسية. لبنان الرسمي يستعد لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة التي تنعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 14 و15 من الجاري، وسيكون طابعها سياسيا بحت، وستتركز على وضع خريطة طريق للملفات الشائكة المطلوب درسها بين البلدين. وفي المقابل جهود إيرانية للإبقاء على النفوذ من خلال الأمن الميداني في الجنوب وعبر التصويب السياسي على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما برعاية أمريكية. البداية من التطورات الأمنية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن مقذوفا أمريكيا إسرائيليا استهدف مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر، فيما أكد مسؤول محلي تعرض مواقع تابعة للبحرية الإيرانية في كوناراك لهجوم. في المقابل نفى مسؤول دفاعي أمريكي تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات على إيران في الوقت الحالي، كما نفى التلفزيون الإيراني التقارير التي تحدثت عن وقوع انفجارات في بندر عباس. هذا ونقلت شبكة CNN عن مصدرين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر أحد المصدرين أن التحذير ورد هذا الأسبوع. بحرية الحرس الثوري الإيراني قوة منفصلة واستراتيجية خاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز، فكيف تقسم مهامها البحرية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
1: هي رأس الحربة في حماية الخليج ومضيق هرمز، بحرية الحرس الثوري الإيراني. فطهران لا تمتلك قوى بحرية واحدة، بل قوتين منفصلتين، الأولى تتبع الجيش الإيراني وتنتشر في بحر عمان وبحر قزوين والمياه الأبعد عن حدودها، أما الثانية فهي بحرية الحرس الثوري. تأسست كقوة مستقلة عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتتولى منذ عام 1999 مسؤولية العمليات في الخليج ضمن شريط ساحلي يمتد لنحو 1200 كيلومتر.

0: برج مركز تصدير النفط الإيراني. أما الثالثة في ميناء معشور فتغطي شمال الخليج حتى شط العرب، بينما تتولى الرابعة في عسلوية حماية حقل بارس الجنوبي أكبر حقول الغاز الإيراني. أما المنطقة الخامسة التي أنشئت عام 2012 في بندر لنجة فتشرف على الجزر المتنازع عليها. في السنوات الأخيرة بدأت طهران تطوير قدراتها البحرية عبر إدخال سفن أكبر قادرة على تشغيل الطائرات المسيرة والمروحيات في محاولة لتوسيع نطاق عملياتها خارج الخليج. وخلال الحرب الإقليمية القائمة تعتبر طهران أن بحرية الحرس الثوري هي خط الدفاع الأول عن مصالحها البحرية، بينما تعتبرها دول غربية وإقليمية عاملا أساسيا في أي تصعيد قد يهدد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
1: من إيران المشتعلة إلى سوريا الساكنة، فبعد 47 عاما بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فما أهمية هذه القائمة وكيف خرجت سوريا منها؟ الجواب مع شربل أبي هاشم.
2: في خطوة تاريخية تعد من أبرز التحولات في العلاقات الأمريكية السورية منذ عقود، أعلنت الولايات المتحدة بدء الإجراءات الرسمية لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما على إدراجها فيها. وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، حيث أبلغ ترامب الكونغرس بقراره تمهيدا لإطلاق المسار القانوني اللازم لشطب بسوريا من القائمة. تعود قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979 عندما أنشأها الكونغرس لتضم الدول التي تعتبر واشنطن أن حكوماتها تقدم دعما متكررا لأعمال إرهابية دولية. ولا تعد هذه القائمة مجرد تصنيف سياسي، بل تشكل أحد أشد أنظمة العقوبات الأمريكية تأثيرا، إذ تفرض على الدول المدرجة عزلة مالية وتجارية واسعة وتحد بشكل كبير من قدرتها على جذب الاستثمارات. وحاليا تضم القائمة 4 دول فقط، هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. في المجال الاقتصادي خضعت سوريا لأشد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات والمعدات الصناعية، كما فرض حظر كامل على بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية. أما على الصعيد المالي فتم إحجام المصارف الدولية عن التعامل معها خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية، كما حرمت من الاستفادة من برامج التمويل الأمريكية. كذلك بقي أكثر من 350 شخصا وكيانا مرتبطين بالنظام السابق خاضعين للعقوبات الأمريكية، لكن رفع اسم سوريا من القائمة لا يتم بقرار فوري، إذ يحدد القانون الأمريكي مسارين قانونيين لذلك. الأول أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة رسمية إلى الكونغرس تؤكد أن الحكومة المعنية لم تقدم أي دعم للإرهاب خلال الأشهر الستة الماضية، مع ضمانات بعدم القيام بذلك مستقبلا. أما المسار الثاني فيقوم على إثبات حدوث تغيير جوهري في قيادة الدولة وسياساتها بما يبرر إعادة النظر في تصنيفها.
1: في مستجدات الأمن بالجنوب، وصل الجيش الإسرائيلي عملياته منفذا سلسلة تفجيرات وعمليات نسف في بلدات حولة، طيبة والخيم بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف دير سريين وأحرق عدد من المنازل في بلدة الأنطرة، فيما رصد تحرك أليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في الخيم. في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها في بلدة مجدلزون داخل ما سماها بالمنطقة الأمنية، مشيرا إلى تدمير مسارين إضافيين لأنفاق يبلغ طولهما الإجمالي نحو 200 متر وعلى عمق 20 متر، إضافة إلى ضبط مستودع أسلحة يضم قذائف هاون ومنصات إطلاق وقذائف RPG. من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 9 تموز ارتفعت إلى 4321 ضحية و 12204 جريح. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الهدف الأساسي من لقاء البيت الأبيض إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، مشددا على أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية والبنية التحتية وتفادي توسيع رقعة الاحتلال. وفي حديث صحفي أعرب عون عن تطلعه لدعم أمريكي عاجل للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهماته الصعبة.

0: مساعدات في إعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية، وعن الانقسام في شأن أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، أوضح أن الظروف لم تكن تسمح بخيارات مثالية لمنع تمدد الحرب. هذا وأكد رئيس الجمهورية أن تغيير الحكومة مكانه الأطر الدستورية ويمنع استخدام الشارع لإسقاطها. هذا ووصف رئيس البرلمان نبيه بري برجل الدولة، مؤكدا التقاطع معه على خطوط حمر أبرزها حماية السلم الأهلي ودعم دور الجيش. سياسيا، صيغة الإطار دخلت مرحلة التنفيذ. فرق عمل لبنانية إسرائيلية في روما وفريق عسكري أمريكي في بيروت. تقرير رامي نصار.
1: فرق عمل لبنانية إسرائيلية متخصصة سيتم تشكيلها بعد اجتماعات روما المزمع عقدها في 14 و15 من تموز، بهدف تنفيذ ترتيبات صيغة الإطار عبر فرق من اختصاصيين قانونيين أو تقنيين. في هذه الاجتماعات التي ستعقد في السفارة الأمريكية في روما، توضع الأجندة بين لبنان وإسرائيل مع المواضيع المطروحة، وفي ضوئها تشكل لجان العمل. هذا ما تناوله السفير الأمريكي خلال زيارته رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف النار وتطبيق صيغة الإطار. وبحسب معلومات الام تي في، سيقتصر الوفد اللبناني إلى روما مبدئيا على السفير سيمون كرم والسفير ندى حميد معوض وربما شخص ثالث، من دون وفد عسكري على الأرجح. وبعد المد والجزر الذي شهده تحديد موعد جديد للمفاوضات من دون تنفيذ شيء على الأرض من الجانب الإسرائيلي، جاء توضيح عيسى بأن اجتماع روما تنظيمي وتنفيذي وليس جلسة تفاوض، بل ينعقد لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. أما نقل الاجتماع من واشنطن إلى روما، فأعاده السفير عيسى إلى أسباب تقنية حصرا لتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، موضحا أن اجتماعات عدة ستنعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ. وفي حين أكد عيسى أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة، عاد وزار رئيس الحكومة عارضا معه العمل لبدء تنفيذ صيغة الإطار ثم رئيس مجلس النواب. قبلها كان عيسى أوضح أن التحضيرات جارية لتنفيذ المناطق التجريبية، وسيصل فريق عسكري أمريكي إلى بيروت في الأيام المقبلة للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض. في السياق، علمت الام تي في أن رئيس اللجنة التنسيقية جنرال جوزيف كليرفيلد يحضر إلى بيروت في الأسبوع الأخير من تموز للإقامة، لكن فريقه يصل الجمعة مبدئيا مع جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وإسرائيل عازمة على البقاء في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان.
2: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
3: هناك احتمال الحرب واحتمال التفاهم، والطرفان يريدان التفاهم أكثر من الحرب، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي محكوم بالدولة العميقة في أمريكا ودور اللوبي الصهيوني الذي يريد من أمريكا أن تستمر في حربها على إيران، وهذا ما أعلنه الرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقيل أنه هو الذي شجع ترامب على فتح الحرب مجدداً على إيران بعد مفاوضات كانت تجري في جنيف، وقبل ذلك كانت بالحرب الأولى في حزيران من العام الماضي كانت تجري مفاوضات في مسقط. لذلك يعني هناك دائما تساؤلات وأسئلة حول مدى جدية الطرف الأمريكي أولا بالالتزام بالورقة التفاهم، وإيران تقول أنها ملتزمة، ولكن للأسف هناك من يريد أن يجر المنطقة إلى حرب، ونحن في الحرب. نعم. يعني ما حصل خلال الليل أمس، نحن في الحرب.
4: نعم.
3: وترامب هدد في خطاب له أنه بعد تشييع الإمام علي الخامنئي سيبدأ بالحرب، ونحن في الحرب حاليا، ومضيق هرمز مغفل.
4: أستاذ كمال، يعني المواقع اللي استهدفت، شو الهدف منها برأيك؟ يعني هالمرة شفنا ضربات أقصى من الضربات السابقة، كانت لمواقع عسكرية، لبنى تحتية، لقطع جسور، اتصالات. كيف قرأت يعني هذا التطور؟
3: يعني بالطبع هو الرئيس الأمريكي هدد أنه سيدمر كل يعني المرافق والبنى التحتية، وهو قال أنه سينهي الحضارة الإيرانية، وهو قال أنه سيزيل إيران عن الخارطة. دائما يطرح الأقصى الرئيس الأمريكي، وفي الأمس قال أيضا لكنه أنه لن يفعل ذلك، يعني من أجل أن لا يسقط ضحايا من 91 مليون إيراني. لذلك الضربات التي قال عنها ترامب أو القيادة العسكرية الأمريكية، سبق لترامب أن قال أنه دمر كل شيء، 80% من القوى العسكرية والقدرات العسكرية والمراكز العسكرية والبنى التحتية والمفاعل النووي، ويعيد اليوم تكرار نفس هذا. لا ندري بالفعل أن ما هي الأهداف التي يعني دمرت. وهناك اعتراف إيراني أنه حصل تدمير لبنى تحتية ولكن حتى الآن لم يقل ترامب ما هي الأهداف الباقية التي يريد تدميرها.
4: نعم، هل برأيك ستدخل إسرائيل على الخط في هذه الحرب؟ لأنه التصريحات الأخيرة بتقول أنه نحن يعني ما دخلنا في هذه الحرب، ولكن هل برأيك أنه رح تبقى على الحياد أم اليوم رح تركز إسرائيل على الشأن اللبناني؟
3: إسرائيل بالطبع تركز على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، ويهمها الجبهة الإيرانية لأن إيران تعتبرها هي رأس محور الشر كما تسميه إسرائيل، وأن قطع رأس الأفعى كما قال نتنياهو هو الهدف، ولولا وجود إيران لما وجد حزب الله والأذرع الأخرى في حشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وآخرين. لذلك الحرب على لبنان مستمرة، وهددت إيران لأنها ستستأنف الحرب على إسرائيل لأن أمريكا لم تلتزم بالبند الأول من ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني، وهو الوقف حرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي. لذلك إيران قد تكون يعني على أهبط الاستعداد من أجل أن تساند حزب الله في لبنان كما ساندها حزب الله في حربها ضد أمريكا.
4: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ كمال دبيان على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر. تحياتنا أستاذ كمال، شكرا لوقتك. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تو أمية أوسكار.

0: توامي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت توامي.com.au وبال توامي أب على الآيفون. That's you, that's me, that's توامي.
1: توامي Trusted Talkback.
2: توامي على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
1: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
1: Listen to Talkback. توامي Talkback Australia.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: This how we gonna do it. Dale. Come on.
7: I'm up in the party.
6: Total
8: access.
9: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
10: انفجار.
11: Backstage.
12: Superstar.
13: ماجد الرومي.
14: على راديو توامي أستراليا.
15: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
16: وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توامي أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا مباشرة على الخط. من حييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
17: صباح النور لك ولكل المدين والمسلمين.
16: شكرا لوقتك استاذ رزق الله. اكيد راح نبتدي معك مع الملف اللبناني، خاصه من خلال اتفاقيه الاطار اللي في انقسام كتير حولها، في رفض سمعناه امبارح من قبل الشيخ نعيم قاسم، ولكن كمان اليوم الجيش يلي حسم جهوزيته ورح يكون في هونيك خطه ل رسم الطريق للمناطق النموذجية. فكيف ترى اليوم دور الجيش اللي عم يستعد يعني لهذه المرحلة الجديدة؟
17: الجيش دائما يعني ما يطلب منه بيحاول قد ما فيه انه يكون قدر المسؤولية. ما بدنا نرجع نعيد بنقوله دائما ان جهوزية الجيش وإرادته وعزمه مكتملة، ولكن بضل في عنا اللي هي ناقص الجيش بين أصوات.
16: عم بيقطع شوي،
17: صعب
16: عم بيقطع شوي الخط. أوكي عم بيقطع كين شوي الخط استاذ رزق الله.
17: أوكي مش الحال وبعد الإرسال ضعيف.
16: أوكي لا مش الحال هلأ، آخر كلمتين صرت عم بسمع بوضوح، تفضل.
17: اللي بقوله أنه أكيد الجيش دائما موجود وجهوزيته دائما موجودة، ولكن في الوسائل يعني الجيش بحاجة لتجهيز. وعاد طول منكرر المقولة هذه، ما بعرف ليش أنه يمكن عم بينطلب بتجهيز الجيش ولكن ما في إرادة دولية بعد، ولكن ما بالمنطق نحن أنه نطلب من الجيش القيام بهيك مهمات دقيقة جدا وبعده بتجهيزات كتير عادية. إذن المهمات يلي بتكون مهمات جسام ملقاة على الجيش اللبناني ينبغي حتى يقدر يحقق هالمهمات دي أنه يكون عنده وسيلة، والوسيلة هي التسلح، بعد في إرادة دولية لحتى نقوي هالجيش. هيدا ما نوقف ورا خيلنا ونقول انه الجيش ضعيف او انه الجيش قادر او مش قادر. الاراده موجوده، التضحيات موجوده، عم بيبذل الجيش كل شيء ممكن يعمله بالموجود. هون بدي ارجع لمعركه نهر البارد وقتها كان الجيش اقحم فيها لهالمعركه، وكنا نشوف كيف المروحيات العسكريه كان عم بيقدر بال الإمكانيات التقنية اللي عنده إياها إنه يجرب يطور بهالشيء الموجود عنده تقنيا ولوجستيا لحتى يقدر يقوم بالمهام العسكرية اللي موجودة فيه، موجودة هو مسؤول عنها يعني.
16: نعم
17: بكل بساطة بكل بساطة.
16: نعم يعني، ولكن اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي يؤكد أنه نحن ما رح ننسحب من المناطق الأمنية، يعني أبد دايما تكرار نفس العبارة قبل القضاء على حزب الله. ف أدي برأيك يعني كمان اليوم الانسحاب الإسرائيلي اللي هو مطلب كمان لبناني، يعني إذا بدك تحقق الاتفاقية بشكل الصحيح مفروض يكون في وقف إطلاق النار، مفروض يكون في هناك انسحاب إسرائيلي، وهذا مطلب من قبل الرئيس جوزيف عون، ولكن تجينا تصريحات الجانب الإسرائيلي اللي مصر على البقاء في لبنان، إن كان ما سمعناه من قبل وزير الدفاع كاتس أو من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كيف ترى يعني هذا التناقض؟
17: اللي بشوفه أنا أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بيقدر يحكي إلا هيك. يعني بنيامين نتنياهو كبر الحجر كتير وبمحل معين، يعني يمكن ما عطي الأمريكان الصورة مثل ما هي، يعني صار عنده فائض قوة، هالفائض القوة الشفهي ما قدر يترجمه على الأرض، بدليل أنه حتى رئيس ترامب بمحل معين قال أنه إذا كان الإسرائيلي مش قادر يقوم بهالمهمة، مرق رسالة أنه بيقدر رئيس الشرع أنه يقوم بمهمة مواجهة حزب الله إذا كان عاجز الإسرائيلي عن المواجهة. إذن بنيامين نتنياهو ما بيقدر إلا ما يحكي هيك لأنه فات بالأوحال اللبنانية وبدو يعرف كيف يلاقي مخرج منها، ولكن ما عم بيصير له مجال أنه يحقق النصر كامل وتام لحتى يقول أنه أنا بدي وقف الحرب أو أنا بدي انسحب. من هيك هاللغة الخشبية يلي عم نسمعها من بنيامين نتنياهو من أول المعارك من أول يوم بعدها مثل ما هي ما تغير شيء فيها.
16: نعم.
17: برأيي ما بيقدر إلا ما يحكي هيك.
16: نعم نرجع لأكيد تطورات الأوضاع اليوم العسكرية في إيران وضربات العسكرية الأمريكية اللي استهدفت عدد من المواقع العسكرية البنية التحتية. هالمرة شفنا الاستهداف هذه المواقع مثل كأنه تطور جديد من قبل الجانب الأمريكي، والاستهدافات كانت مختلفة هالمرة. فكيف ترى يعني اليوم، هل انتهت المحادثات؟ هل ورقة التفاهم اللي صارت بفترة سابقة بين الجانب الأمريكي والإيراني انتهت إلى لا رجعة، أم بعد في هناك إمكانية العودة للمحادثات؟
17: برأيي ممكن وإن شاء الله ما أكون غلطان هالمرة، ممكن أنه العودة للمحادثات، لأنه ما بعرف لأي مدى المجتمع الدولي بعد بيتقبل الفكرة أنه العودة للحرب، وخصوصا أنه مثل ما تفضلت وقلتي أنه عم نعود لوجه آخر من وجوه الحرب يلي هو البنى التحتية يلي ما كان في كتير تركيز عليها بداية. كنا عم نشتغل أكتر شيء على المحلات العسكرية، على استهداف المنشآت العسكرية. هلأ كأنه عم تاخد الأمور منحى آخر. بتأمل أنه تضل الأمور تحت السيطرة، مع أنه يمكن الإمكانية بسيطة بعد الأمل بالعودة إلى التعقل بعد قائمة برأيي أنا.
16: نعم يعني لا ترحتي نعم بعد المعلومات اللي وردت نعم استاذ رزق الله، انه بعد المعلومات اللي وردت كان في هونيك يمكن استهداف لبعض المواقع والانفجارات اللي حصلت، ولكن واشنطن نكرت انه تكون هي وراء هذه الضربات. هيدي نقطه. ونقطه ثانيه، اليوم كمان الاتصال اللي صار بين الملك فيصل بن سلمان اللي اتصل يعني كمان بمسؤولين إيرانيين خاصة وزير الخارجية. فسؤال اليوم مطروح، دائما كنا نشوف بفترات سابقة أنه ردة الفعل الإيرانية كانت هي استهداف الدول الخليجية، ولكن من خلال هذا الاتصال اللي حصل وهيدي المحاولة السعودية بتخفيف وطئة الاستهداف على المملكة العربية السعودية، انطرح سؤال أنه ليه اليوم إيران تتريث بعدم استهداف دولة الإمارات وأيضا استهداف المملكة العربية السعودية؟ هل فعلا في تنسيق بين الطرفين بين إيران وهذه الدول؟
17: أنا برأيي يمكن في إعادة نظر بالحسابات الإيرانية، يعني بمحل معين شفنا ببداية الحرب كيف كان في هيك فتحة انفتاح أو المعارك ما كانت عم تستثني أي قطر من الأقطار الخليجية. هلأ عم نشوف كأنه في إعادة هيك تصويب للأمور أكتر، يمكن يكون اتفاق مثل ما تفضلت وقلت، يمكن يكون في نظرة للجانبين يلي لا يستهدفان على أنه هن مثل صلة وصل وهن عم بيلعبوا دور الطفاية والأطفائية بهالحرب المستعرة. إذا الدور السعودي أكيد دور مهم، وهون كأنه السعودية عم تجي لحتى تطفي نيران المستعرة وحتى تقول لا وقفوا الحرب، وحتى رغم يعني الشيء على المستوى الدولي يلي تعرضت له، رغم انتهاك لسيادتها، رغم التعدي عليها هن بيشوفوا السعودية انه ما كان ينبغي على الإيراني انه يستهدف السعودية، ولكن كأنه من ميل الإيراني عم بيعيد حساباته، من ميل تاني السعودي عم بيبرز دوره أكتر كساعي إلى التهدئة. ومن مصلحة كل الأفريقاء برأيي الأمريكاني والإيراني، من مصلحتهم أنه يكون في حدا هيك عم بيحرك عم بيشكل صلة وصل بيناتهم، وعم بيخلي هالخطوط مفتوحة، ما عم تنقطع الخطوط الدبلوماسية والمساعي للتهدئة، وأكيد بإشراف سعودي مباشر وبمبادرة إماراتية أيضا. بتصور أنه الأمور عم تاخد منحى آخر غير المنحى العشوائي اللي كانت أخذته ببداية الحرب.
16: نعم. هل برأيك لأنه اليوم اختبرت هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واشنطن يعني كمان لأنه ما دافعت عنا بشكل شرس يعني بس اتعرضت بالفترة السابقة لاستهدافات، هل اليوم بتلاقي أنه كشفت مثلا نوايا أمريكية بعدم الدفاع عن هذه الدول فارتأت مسار الدبلوماسي هو الأنجح؟
17: كل الاحتمالات واردة. يعني برأيي يمكن بدنا شوية وقت نحن لحتى نقدر نحلل بشكل موضوعي كيف صارت الأمور بهالحرب. يعني عم نعرف نحن جوانب منها، بس أكيد ما حدا بيقدر يدعي بأنه عليم بكل التفاصيل. لهالسبب واحدة من الاحتمالات أنه تكون اللي تفضلت وأشرت له فعلا هيك، يعني في شعور خليجي بأنه الأمريكي يمكن عم بيفتش على مصلحته بالدرجة الأولى، والحروب يلي عم بيخوضها الأمريكي هي حروب اقتصادية لحتى يحصل على مكاسب اقتصادية بغض النظر عن الشعارات السياسية التي ترفع بهالإطار أو الشعارات العسكرية التي ترفع. يعني بمحل معين ما بيكون عندنا خجل أنه نحكي بدنا نعود على الدولة الفلانية وبدنا نفرض رسوم وبدنا، يعني انتقلنا من الحديث عن المبادئ السياسية اللي عم نشتغل لها أو الأفكار أو الأهداف يلي عم نفعلها إلى الحديث عن صفقات اقتصادية، بترول وما شابه.
16: نعم صحيح.
17: أكيد مضيق هرمز كيف بيأثر، وهذه الورقة اللي عرفت كتير منيح تستفيد منها إيران وغيرت المعادلة. أنا برأيي لو ما هالمضيق هيدا قدر يأثر اقتصاديا على العالم كله، يعني ما كان الإيراني قدر يصمد بهالشراسة يلي صمد فيها.
16: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون إن لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية أستاذ رزق الله، أخذنا من وقتك وعرفك كان نهارك طويل وصعب، ولكن خصصنا في هذا اللقاء الشيق والمهم. شكرا لك وتحياتي لك أستاذ رزق الله.

0: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على تومي درايف تايم شو تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: إمكانات
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: John O'Akeley with the top stories. Liberal Senator Corinne Little has apologised for causing confusion after claiming a person had died after failing to connect to 000 amid a nationwide Telstra outage on Wednesday. South Australian police have been investigating the death at a regional hospital in the state, but have since confirmed Senator Little's comments were incorrect. In a statement, Senator Little offered her condolences to the family of the person who died, while apologising to the wider community for the confusion, saying the concerns raised were based on information available at the time. The missing person squad has arrested a 16-year-old boy after a body was discovered in a small western Victorian town of Donald. Police believe remains found late yesterday are of 13-year-old Layla Jeffrey, who'd been missing from her Donald home for 6 days. A 53-year-old Donald woman and a 55-year-old Melbourne woman are assisting the investigation and have not been arrested. Former colleagues of veteran broadcaster Darren Hinch are remembering him as a polarising person following his death aged 82. Hinch was best known for his decades-long career in the media and his efforts to strengthen laws around sexual and violent offenders. He died in his sleep this morning. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
7: دي على الخط المستمع دايم لراديو 2ME. هادي صباح الخير.
8: صباح النور ستك وليدك
7: العافية. الله يعافيك، صباح النور.
8: بدي على موضوع الحرب بإيران بالأول شيء، اللي كنا نتمنى أنه الحرب من الأساس هاي دي مدفون. ولا تضرب أي دولة بالمنطقة، كانت إيران ولا كانت مما كانت، لأنه كل الدول هاي دي دول سيئة فعاد بغض النظر عن موقف بعض الناس منها يعني. وتأثر على الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن العسكري في المنطقة كذلك سوا، فكنا نتمنى أن لا تصير، ولكن للأسف صارت. بس ولكن قراءة سريعة على بعض الأرقام، وإذا نطلع اليوم على إنفاقات الدول العربية بالأربع سنين الماضية، السعودية تفاق إنفاق العسكري فوق 300 مليار دولار، قطر والإمارات كل وحدة منهم فوق 100 مليار دولار، بينما منشوف إسرائيل بالأربع سنين الماضية صرفت بحدود 140 مليار دولار أو 150 مليار دولار. وهنا مع إسرائيل ما خلت سنة ما فتت فيها بحرب غزة ولا حرب إيران لحرب لبنان والتمويلات للتنظيمات العسكرية بالمنطقة والأعمال الإرهابية بالمنطقة. فهلا الفريق العسكري العربي هذا وين عم بيروح؟ هيدا بشر الدول العربية كانت عايزة إن تدافع عن نفسها. وهنا الفرق لما نقول إحنا أزرع إيران وأذيال أمريكا، فإني هودي أذيال مش هيك مش قادرين يدافعوا عن نفسهم، حتى ولو أنفقوا المليارات مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. في شغلة تانية كمان كثير مهمة، هيدي لما صارت بالسبعينات أزمة نيكسون لما الولايات المتحدة رفضت إنه تسلم أونصة مقابل 35 دولار، تعهدت أمريكا بوقتها بحماية مصادر النفط في الخليج مقابل بترودولار عشان بل حامل دولار. طيب وين الحماية اللي تعهدت فيها أمريكا لدول الخليج بوقتها بحمايتهم مقابل بترودولار؟ فصعدت اليوم معادلة بترودولار اللي كانت أمريكا وعدت العالم فيها. ففي أزمة كبيرة رح تصير بعد هيدا المنطق، بعد هيدا المشكلة كده تصور، اللي هي رح يصير في انهيار اقتصادي أكثر من اللي صار بالسبعينات وبالثمانينات وبالوقت أزمة نيكسون.
0: نعم.
8: إحنا رايحين على مشاكل تعد
0: إن شاء الله. لا.
8: من وراء أنه العشرة في تبع أمريكا وإسرائيل وتدخلوا في شؤون العالم كده تصور، أنه هني حاكم العالم كده تصور، مني عارف بين الصبر الحاكم، هل هي القوة بتعطيهم هذا ال بروفايل انه هني حاكمين العالم؟ ما بعرف، يعني ما فيها ولا دولة اليوم تستغرب بدل ما تجي تكون امريكا راضية عنا، ما فيها تبيع نفطة بدل ما تكون امريكا راضية عنا، ما فيها تستغل مواردها بدل ما تكون امريكا راضية عنا، ما فيها تعمل اي شيء بدل ما تكون امريكا راضية عنا.
0: نعم.
8: وكيف وين الديمقراطيات يعني بتغنوا فيها بالعالم؟
0: شكرا لك هادي على مداخلتك وهدي أراءكم عبر هوا راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق طبعا اليوم المواضيع البارزي، كيف بتشوفوا الحرب على إيران اللي كانت يعني حسب الجانب الأمريكي أنه هي اللي بلشت واللي استهدفت السفن التجارية، هي اللي خرقت مذكرة التفاهم، أو فينا نقول خرقت يعني طبعا اليوم البنود اللي وردت كمان في هذه الاتفاقية. نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 0296530. وما بدي أنسى يعني كمان اليوم من يدفع الثمن في هذه الحرب هو دول الخليج، لأنه اليوم إيران يمكن يوما ما تتواصل لتفاهم مثل ما توصلت يمكن بفترة معينة لتفاهم مع الجانب الأمريكي. دائما العلاقة بين واشنطن وما بين طهران متقلبة، أوقات بتلاقيون أنه بلحظة اشتعلت الحرب بيناتهم وبلحظة صار في تفاهم، وهذا الشيء اللي صار يعني بهذه الحرب. ولكن اليوم نطرح سؤال، من يدفع الثمن غير المواطن العربي والشعب العربي يلي هو عم يدفع ثمن هذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ هيدا بالإضافة كمان لموضوعنا، كيف بتشوف اليوم موقف ريما الرحباني من اللي عم بيكرمه الفنان زياد الرحباني واللي بتعتبر أنه عم بيستغله اسمه، أنه هيدا يعني كمان اليوم الحفلات اللي عم بتصير لا تكريم الفنان زياد الرحباني واللي وصلت الحفل تذكرة الحفل $100.
9: صباح الخير مدام كلوت، صباح الخير للجميع.
0: صباح النور.
9: ما بعرف إذا بقدر زود على هادي.
0: فضل.
9: هادي كفى بمعلوماته وبأفكاره على طول، مش بس اليوم، على طول أفكاره مزبوطة. يعني أنا ليش بدي لوم إيران مثلاً إذا هني لون دول الخليج مئات السن مئة سنة مو مئات عفوا بيدفعوا مصاري لأمريكا وما عم تدافع عنه؟ يعني هلأ أنت لمين بتحط الحق؟ يعني بالعقل بالمنطق مدام كلود، هدول الدول من لما نوجدوا قبل إسرائيل وهني بيدفعوا مصاري لأمريكا، ما بعرف ليش. يعني هو حكى هذا كلام منطقي جداً، حكينا من قبل على الإذاعة. تدخلوا بسوريا خربوها، تدخلوا بلبنان خربوها، تدخلوا بالسودان بالصومال ولو قدروا، وبليبيا ولو قدروا، على مصر ما أفطروا. من لما نوجدت هذه الدول نوجدت للفتن. يعني هل هني يعني هني خربوا الإسلام والعرب؟ هل هني بمثل السنة؟ هنيئا للسنة، أنا بهني كل سنة على كوكب الأرض إذا هدول الدول اللي بيدفعوا دول مصاري الحج، لا تنسوا تروحوا تحجوا تدفعوا مصاري مشان بدها تعطيهم لأمريكا. تصوري إنه إسرائيل طلبت من أمريكا أول الحرب على غزة 9 مليار مساعدات، أعطيتها 20 مليار، حياتها ما شفت أمريكا دافعت عنهم. الحوثيين هلكوهم.
10: بس أنتم ما بتلاحظوا أنه أنتم عم بتشوفوا النتيجة ما عم بتشوفوا السبب؟ يعني دائما بتطلعوا بالنتيجة شو اللي عم بيصير، بس أنتوا ما يعني بيصير ببعض الأوقات تغاضي عن السبب، يعني السبب الرئيسي.
9: إبراهيم بارح من يقونا حكى كلام مظبوط، أنه قواعد أمريكية مليانة ب ب ب ب وجنود، ومين عم يدفع مصاري؟ هن اللي عم يدفع المصاري للجنود. هني يعني أمير قطر على على على الخزانة، استقبله بالمكتب الخزانة الأمريكية مشي 3-4 سنين، قال له أحسن شيء عملته أنك أنت صلحت لنا، شو عملت لنا ابديت، انه عملت رينوفيشن لقاعده العقيد والعقيد، وانت دفعت. شوف الذل لك، شوف هذول بيمثلوا السنه لك، يا اهل السنه وينكم؟ هذول بيمثلوكم، هنيئا لكم اذا بيمثلوكم يا اخي، والله ما عندنا مشكله، خلينا نضحك على الجميع. يعني اطلع كيف بيعاملون، اطلع كيف مثلا يعني دونالد ترامب من 10-15 سنه كان يقول لهم بقره حلو، لك ما ضل كلمة قال عليهم. حتى من فترة من كم يوم حيطت لهم مكة، ما بعرف كيف حطوها بصورة انه لك ترجعوا العصر الحجري، وشغلات يعني ما بقى ما بعرف انه هيدول مين بيمثلوا. يعني عيب والله، عيب
10: هيدا
9: اصلا، حرام الواحد يروح على الحج لهيك ناس يدفع مصاري هونيك. لازم يكون حرام، لان الحج لازم يكون ببلاش، هذا للمسلمين. صوري انا رايح تسوي مثلا دونالد ترامب رايح على الفاتيكان يعمل صفقات ب 4 تريليون دولار مثلا، على قد بدي احسب الفاتيكان، لانه بتحترم حالها، دولة بتحترم حالها.
10: هيدا رأيك آدم، هيدا أكيد تعليقك ورأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي، كل حدا مسؤول عن رأيه الخاص. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02963333 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع مطروح لصباح اليوم. CNN عن مسؤول أمريكي: مذاكرة التفاهم قائمة على الإداء وتصرفات إيران بتمثل فشل على مستوى غير مقبول. ولكن بدي ارجع لهالعمليات اللي صارت اليوم، واللي بعد الضربات القوية المجهولة اللي استهدفت كتير من المناطق بالأراضي الإيرانية، كان في اتصال من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني، وبيأكد على السير بالإجراءات الدبلوماسية وإبعاد المنطقة عن التصعيد العسكري. لأن اليوم في حال دخلت دول الخليج يعني في هذا الصراع، لأنه واشنطن نفت كليا أن تكون خلال الساعات الماضية أنه هي اللي قامت في هذه الضربات، نفيت أمريكا أنه نفذت هذه الضربات. ولكن مين كان وراها؟ مين كان وراء هذه الهجمات على عدد من المناطق في إيران؟ تابعي نحن وياكم دايما المشوار عبر راديو تؤمي أستراليا مع زميلنا بيدرو من مكتبة راديو تؤمي، منتابع فقرة أغاني منسية. بيدرو يعطيك ألف عافية وصباح الخير من جديد.
11: صباح النور كلود، يعطيك العافية وانت ونشأت وكل اللي عم يشاركوك اليوم بأراءهم. للأسف بعضنا ضايعين اليوم بين الحرب والسلام كلود، عن جد قدام ضيعك ترامب.
10: يعني لقليل ضيع العالم، حتى يعني كمان اليوم بصحيفة هاقراتس نحن عايشين زمن هيك مثل العصفورية إذا بدك بزمن رئيس ترامب. يعني هيدا بهاقراتس الإسرائيلية، يعني صحيفة الإسرائيلية وصفته بهالطريقة.
11: للأسف كلود وصلنا لهالمرحلة، العالم اليوم عن جد عايش على كف عفريت من نظام إرهابي، كمان النظام الإيراني نظام عم يتحكم بالشرق الأوسط صار له سنوات وعم يزرع لقلو إرهابيين بكل الدول العربية. وبتعرفي كل المشاكل صارت بسوريا أو بلبنان أو بالعراق أو هلأ مؤخرا الأصف عم بيصير على بلدان العربية، كله سببه هالنظام اللي صار له أكثر من 40 سنة. إن شاء الله بأسرع وقت يتغير ويعمل سلام بهالشرق، إن شاء الله كمان إنه أمريكا يكون عندها الحكمة، لأنه هي بلد عظيم، إن شاء الله يكون حكمها كمان يعني إنه إنسان كتير واعي تيقدر نخلص من هالأزمة اللي عم نمرق فيها.
10: عم بحسك بلشت تغير هيك موقفك أنا. بلشت تشك لي أمره ولا ترامب كمان. ما فيك لأنه تقلبات المواقف ما فيك، ما يعني أكيد يصير واحد عنده تساؤلات.
11: أنا لبناني، أنا لبناني كلود بالنتيجة. أنا لبناني، لني إيراني ولني أمريكاني ولني شيء أبدا. اللي عم بيساعدنا تنخلص من أزمتنا منقول له أهلا وسهلا فيك، بس بالنتيجة نحن لبنانية بدنا نخلص بقى.
10: صحيح.
11: نحن أزكى شعب بالعالم، للأسف عم يحكمونا ناس متخلفة، ليك أنظمة ديكتاتورية، كان النظام السوري السابق أو كان هلا النظام الإيراني أو غيرهم وغيرهم أو تركيا أو غيرهم، يعني انه للاسف هالبلد اللي اجمل بلد بالعالم وازكى بلد فينا نقولها بكل فخر كلود،
10: نعم،
11: مش لانه لبنانيه عم نحكي، نحن ازكى شعب بالعالم والعالم كله بتعترف لنا إن بكل دول العالم، انه للاسف اليوم ما عندنا سياسيين عندهم وطنيه، نحن عم ندخل هودي الدب على كرمنا.
0: دايما معكم على راديو 2MA، فاصل صغير وبنرجع لكم 1638 2MA أستراليا. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. Total access. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. Backstage. Superstar. ماجد الرومي. على راديو تويمي أستراليا.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
14: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
15: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
16: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
17: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
18: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
19: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
20: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
21: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
22: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
23: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
24: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
25: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
26: سميرة والنبي.
25: وفي عناوين هذه النشرة: عقب هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قطر وباكستان إلى جانب تركيا ومصر والسعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة. إسرائيل تتشارك مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال الرئيس ترامب. الولايات المتحدة ستشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان. 5 قتلى في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي من المنطقة.
26: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
25: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في وقت تتواصل فيه الجهود والمساعي الإقليمية لاحتواء

0: السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشييع تزامن مع هجمات متبادلة إذن بين إيران وواشنطن أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في الجمهورية الإسلامية. وارتباطا بإيران أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والمتابعة معك ريتا خوري.
1: تأتي هذه التقارير في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران وتعهدات إيرانية مستمرة بالانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020. وفي تعليقه على هذه الأنباء أكد الرئيس ترامب أن التهديدات الإيرانية تستهدفه شخصيا، مشيرا إلى علمه بوجوده على قوائم الاستهداف الإيرانية. وعلى صعيد التحركات الأمنية، أثار استخدام ترامب لطائرة رئاسية قديمة أثناء عودته من قمة الناتو في تركيا تساؤلات واسعة، إذ تم تبديل الطائرة الجديدة التي كانت في أول رحلة لها بأخرى قديمة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكي هو من طلب هذا التبديل كإجراء أمني احترازي وسط مخاوف من ثغرات أمنية محتملة، خاصة بعد تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: شكرا لك ريتا على كل هذه المعطيات. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب بين حماس وإسرائيل. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد. وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وبرامل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح إبان النظام السوري السابق. فما معنى هذه الخطوة لمستقبل هذا الملف؟ نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا.
2: استعادة السلطات السورية الجديدة ليحقق قضية التصويت في حظر الأسلحة الكيميائية هو إنجاز سياسي بحت، وأيضا له دلالات ومؤشرات على أن سوريا الجديدة استطاعت من إقناع دول الأطراف والمجلس التنفيذي من تعاونها الحثيث فيما يتعلق بتسليم بعض المواد أو المواد التي تم إيجادها. إنما هناك أيضا وسائل للتدمير يجب على المنظمة أن تظهر فيها لاحقا. اليوم باختصار استعادة حق التصويت لا تعني استعادة البراءة من الجرائم الثابتة. اليوم المسؤولين عنها معروفين والعدالة لا يمكن أن تسقط بالتقدم. يجب أن لا ننسى أن دول الأطراف أيضا لديهم أولويات فيما يتعلق بملاحقة المتورطين والتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لإنشاء آليات مشتركة لملاحقة المتورطين. اليوم أيضا فيما يتعلق بالمخزونات المتبقية هناك ضرورة أمنية وإنسانية لمنع أي خطر انتشار أو استخدام مستقبلي. اليوم أيضا المساءلة الدولية لازم تستمر عبر الآليات الأممية والمحاكم الوطنية اللي عندها الولاية القضائية.
0: استمعنا لنضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا وخبير في أسلحة الدمار الشامل، وكان متحدثا للزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.

0: to on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: This is how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Home to any Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 سيرين معكم. تابعونا على 2ME Breakfast Show من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة، وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME Australia.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME Australia.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفكاران ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بياخذ العقل، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. ماجد الرومي، كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: عقب هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قطر وباكستان إلى جانب تركيا ومصر والسعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة. إسرائيل تتشارك مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال الرئيس ترامب. الولايات المتحدة ستشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، 5 قتلى في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي من المنطقة.
13: مونتي كارلو الدولية

0: التفاوض ومن انهيار التفاهمات القائمة. وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، شيعت إيران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشييع تزامن مع هجمات متبادلة إذن بين إيران وواشنطن أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في الجمهورية الإسلامية. وارتباطا بإيران، أفادت وسائل إعلامية أمريكية بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والمتابعة معك ريتا خوري.
1: تأتي هذه التقارير في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران وتعهدات إيرانية مستمرة بالانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020. وفي تعليقه على هذه الأنباء، أكد الرئيس ترامب أن التهديدات الإيرانية تستهدفه شخصيا، مشيرا إلى علمه بوجوده على قوائم الاستهداف الإيرانية. وعلى صعيد التحركات الأمنية، أثار استخدام ترامب لطائرة رئاسية قديمة أثناء عودته من قمة الناتو في تركيا تساؤلات واسعة، إذ تم تبديل الطائرة الجديدة التي كانت في أول رحلة لها بأخرى قديمة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جهاز الخدمة السرية الأمريكي هو من طلب هذا التبديل كإجراء أمني احترازي وسط مخاوف من ثغرات أمنية محتملة، خاصة بعد تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: شكرا لك ريتا على كل هذه المعطيات. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب بين حماس وإسرائيل. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أفادت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد. وخلصت التحقيقات المتكررة التي أجرتها الأمم المتحدة وفريق التحقيق والتحديد الخاص التابع للمنظمة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وبرامل متفجرة تحتوي على غاز الكلور في هجمات قال المحققون إنها أسفرت عن سقوط الآلاف بين قتيل وجريح إبان النظام السوري السابق. فما معنى هذه الخطوة لمستقبل هذا الملف؟ نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا.
2: استعادة السلطات السورية الجديدة ليحق قضية التصويت في حظر الأسلحة الكيميائية هو إنجاز سياسي بحت، وأيضا له دلالات ومؤشرات على أن سوريا الجديدة استطاعت من إقناع دول الأطراف والمجلس التنفيذي من تعاونها الحثيث فيما يتعلق بتسليم بعض المواد أو المواد التي تم إيجادها. إنما هناك أيضا وسائل للتدمير يجب على المنظمة أن تظهر فيها لاحقا. اليوم باختصار، استعادة حق التصويت لا تعني استعادة البراءة من الجرائم الثابتة. اليوم المسؤولين عنها معروفين، والعدالة لا يمكن أن تسقط بالتقدم. يجب أن لا ننسى أن دول الأطراف أيضا لديهم أولويات فيما يتعلق بملاحقة المتورطين والتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لإنشاء آليات مشتركة لملاحقة المتورطين. اليوم أيضا فيما يتعلق بالمخزونات المتبقية، هناك ضرورة أمنية وإنسانية لمنع أي خطر انتشار أو استخدام مستقبلي. اليوم أيضا المساءلة الدولية لازم تستمر عبر الآليات الأممية والمحاكم الوطنية اللي عندها الولاية القضائية.
0: استمعنا لنضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا وخبير في أسلحة الدمار الشامل، وكان متحدثا للزميلة وهيبة خداش. إلى اللقاء.
3: to me, Australia, you know you're an Arab when, and this one is geared at as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala, I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.

صب بيقول ان قلت للصب بيقول كل الميلاد.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: Get the news first from 2ME.

0: Aziz.
1: Direct from the 2ME archives.
2: Archives.

Access. مواعدكم كل السبت الساعة 3 بعد الظهر. حق الإفكار. ماجد الرومي. على راديو تويمي أستراليا.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME Australia.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
7: Yes, sir.
6: That's it. Keep your eye on the ball.
5: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين. عون يكشف أن الهدف الأساسي من لقاء البيت الأبيض إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية. جعجع في بعبدة على رأس وفد من الجمهورية القوية، دعم الرئيس عون في المفاوضات وصيغة الإطار. حركة عبور السفن مشلولة في مضيق هرمز، واستهدافات محدودة بين إيران والقوات الأمريكية. إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن خطة إيرانية جديدة لاغتيال ترامب. الرئيس عون إلى واشنطن في 21 الجاري، والرئيس سلام في تركيا، والوفد اللبناني إلى روما الأسبوع المقبل في حراك متكامل لإنقاذ لبنان ممن يريده مجرد ورقة على طاولة الكبار والانتقال به إلى حرية القرار والمصلحة الوطنية. وتواجه هذه الخطوات فرزا عميقا في أوساط الأفرقاء السياسيين، ففي مقابل ثنائي أمل حزب الله، حشد من الكتل والنواب خارج الاصطفاف المذهبي في دعم واضح للتفاوض المباشر في روما بعد واشنطن، وفي مسار صيغة الإطار لخوض تجارب استعادة السيادة بالتدريج على مناطق الجنوب، وفي بعبدة دعم إضافي من جعجع والجمهورية القوية، خصوصا في رفض مسار إسلام أباد الذي يتعلق بمحاولة حفاظ إيران على نفوذها في لبنان. البداية من بعبدة، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برفقة زوجته النائبة سريدة جعجع على رأس وفد من كتلة الجمهورية القوية. التفاصيل عبر الهاتف مع الزميلة رنين إدريس. رنين، ضعينا في تفاصيل هذه الزيارة ولقاءات بعبدة منذ الصباح.
1: نعم ريتا، يعني يمكن القول أن الأنظار تتجه إلى المرحلة المرتقبة لتنفيذ اتفاق الإطار، طبعا مع بدء البحث العملي والجدي في الخطوات العسكرية الميدانية في الجنوب. طبعا هناك استعداد كما ذكرنا لاجتماع روما منتصف الأسبوع المقبل، وبطبيعة الحال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز. طبعا المعلومات الأولى تتحدث، أو اليوم في قصر بعبدة عقد اجتماع بين الرئيس عون وقائد الجيش بطبيعة الحال لمتابعة التطورات الأمنية ومواكبة مسار المحادثات. وهناك معلومات تتحدث عن لقاء قد يعقد اليوم بين قائد الجيش من جهة، وبين الوفد العسكري الأمريكي المرتقب والمنتظر وصوله إلى بيروت، وطبعا سيبحث في آلية تطبيق الإجراءات العسكرية خصوصا في البايلوت زون. طبعا هناك هذا طبعا إضافة إلى المعلومات التي باتت معروفة للجميع عن تشكيل لجان سياسية وأمنية وتقنية خلال اجتماع روما. وطبعا كل هذا الاتفاق الذي يجري، وتحديدا نتحدث عن الملحق الأمني الذي حتى الساعة يبقى سريا بطلب أمريكي، وبطبيعة الحال سيتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مكملة لهذا الإطار. أما عن زيارة الرئيس عون ريتا فيا طبعا إلى واشنطن، هناك حديث عن أن الرئيس عون يصر ويقول أن الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق بالرغم من كل شيء شفناه باليومين الماضيين.

0: الحد. وطبعا الاتصالات السياسية مستمرة، الدعم لرئيس الجمهورية مستمر، وآخرها شهدنا على زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سامي الجعجع ووفد الجمهورية القوية إلى بعبدة في رسالة دعم واضحة للرئيس عون ورسالة التفات حول الرئيس عون ورئيس الحكومة بطبيعة الحال. ووجه في هذا الإطار أيضا جعجع رسالة إلى الشيعة في لبنان للالتفاف أيضا حول هذا القرار أو هذا المسار التفاوضي ومسار المحادثات. نبقى الآن مع أبرز ما جاء في كلمة جعجع من قصر بعبدة.
1: في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي أنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد، كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة. عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل. هلأ حزب الله مش مبسوط بهالمسار، إيه هذا حقه الطبيعي، بس يطرحه مثل ما لازم يطرحه. بيقول انه هالسلطة ما بقى تمثل الشعب اللبناني، يطرح انتخابات مبكرة، بدهم يصفوا مع الدولة. اكثر من يمكن ان يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة. تمنينا على انه يكفي بالمسار يلي بلش باتفاقية القطار لسبب بسيط. برجع بقول ما حدا منا مغروم بهالاتفاقية القطار، ما حدا منا منه شايف يعني إن منا مثالية ابدا، بس بالوقت الحاضر ما عندنا غير حل. في البعض الاخر شو بيقول لك؟ نحن خلينا نروح على مسار اسلام اباد. لك يا شباب، مسار اسلام اباد له علاقه بالمصالح الامريكيه وبالمصالح الايرانيه. هو شمال لبنان بالحكي تتقدر ايران تحافظ على نفوذها بلبنان، وطالما ايران محافظه على نفوذ بلبنان رح نضل بالدوامه ذاتها يلي من 40 سنه لهلا نحن فيها.
2: هذا وكان الرئيس عون أوضح أن الهدف الأساسي من لقاء البيت الأبيض إبقاء الملف اللبناني على طاولة الاهتمامات الأمريكية، مشددا على أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية والبنية التحتية وتفادي توسيع رقعة الاحتلال. وفي حديث صحفي أعرب عون عن تطلعه لدعم أمريكي عاجل للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهماته الصعبة ولمساعدات في إعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية. وعن الانقسام في شأن أسلوب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أوضح أن الظروف لم تكن تسمح بخيارات مثالية لمنع تمدد الحرب. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا، ترافقه زوجته السفيرة سحر بعصيري، حيث أقيم له استقبال رسمي في مطار اسطنبول على أن يجتمع مساء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء خاص. في مستجدات الأمن جنوبا، استهدفت مسيرة إسرائيلية قرابة السادسة صباحا شاحنة خلال إفراغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين كفر دجيل في قضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابتين. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مضيفا أنه تم العثور خلال الأيام الأخيرة بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان على مستودعات ضمت منصات إطلاق ورشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله. في الإقليم، الضربات المتقطعة لم تعطل استمرار المساعي لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
3: واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لصراعهما على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة بحسب الإدارة الأمريكية. في الأثناء، حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مشلولة في ظل تجدد الاستهدافات، فيما أطلق الحرس الثوري 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، قاعدة تضم قوات أمريكية استهدفها الحرس الثوري مرتين في غضون 24 ساعة تقريبا. هذا وأعلنت طهران تعرض مقر عسكري في ضواحي بوشهر لمقذوف، كما أعلنت تعرض موقع تابع للبحرية الإيرانية في كوناراك لهجوم. وفيما يرى ترامب أن إيران تحاول اغتياله، وبينما تعهدت إيران لسنوات بالانتقام علنا من ترامب لاغتيال قاسم سليماني، أفادت مصادر بأن إسرائيل قدمت لواشنطن معلومات استخباراتية تكشف عن مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب بحسب وول

0: جورنال، ورجحت الصحيفة أن تسهم هذه المعلومات في تشديد موقف واشنطن وزيادة التصعيد في المواجهة مع إيران. تأتي هذه المزاعم في وقت لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي يدفع باتجاه مواصلة العمل العسكري ضد إيران، في حين كان ترامب حتى وقت قريب يفضل التسوية الدبلوماسية خشية التداعيات الاقتصادية للتصعيد.
1: وفي إيران أيضا نشرت منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني مقاطع فيديو تظهر احتجاجات في عدة مناطق بمدينة مشهد تزامنا مع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث رددت شعارات مثل اللعنة على خامنئي والتحية لرجوي، وتنسب تحية المتظاهرين هذه إلى مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أي المعارضة الإيرانية في المنفى.

0: إلى الصفحة الاقتصادية مع زميل أنطوان سعدي.
1: شكرا لك ريتابيا. بعد الانخفاضات اللي شهدتها أسعار المحروقات بالأسابيع الماضية، عادت الأسعار عالميا للارتفاع مع التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، مما انعكست على الأسعار بلبنان. وأصدرت وزارة الطاقة اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، مع ارتفاع بقيمة 14 ألف ليرة على البنزين و 32 ألف ليرة على المازوت. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 221 ألف، 98 أوكتان مليونين و 239 ألف، المازوت مليون و 812 ألف، أما الغاز فمليون و 99 ألف ليرة. استنادا لهيدي الأرقام اللي وردت بالجدول، لما كان سعر البرميل عالميا 70 أو 75 دولار، كانت أسعار البنزين بلبنان بحدود المليون و 800 ألف أو مليون و 900 ألف ليرة. اليوم برميل النفط ب 75 دولار تقريبا، وصفيحة البنزين بلبنان مليونين و 220 ألف ليرة، يعني في فرق 400 أو 300 ألف. بالوقت أيضا عندما ترتفع الأسعار عالميا، نشهد ارتفاع بلبنان بسرعة بحدود الدولار ونص أسبوعيا، علما أنه انخفاض الأسعار عالميا تنخفض بلبنان 10,000 أو 15 ألف ليرة. للتوضيح هذه التساؤلات ينضم إلينا نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس. أهلا وسهلا فيك أولا أستاذ جورج. يعني الأسعار كيف تحتسب بلبنان؟ وين عم بروح هذا الفرق اللي هو 300 أو 40 ألف ليرة؟
2: أول شيء تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. خلينا بالأول نوضح للمستهلك والمواطن اللبناني، نحن عم بيصير في أوقات فهم غلط، عم نربط دايما سعر المحروقات بلبنان، البنزين والمازوت والغاز، بسعر برميل النفط بالأسواق الدولية. خلينا نوضح شو

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

0: Fabaibulo.
1: This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska. ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Seha, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

علشان ايدي تمد ايديا.

الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. The biggest hits. من راديو تو ام اي من غير تانيو، مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معكم توني كيوان. بلاكي ما فيه. على إذاعة تو ام اي أستراليا. إلشي عطيك. Only on تو ام اي. اسمعونا على tome.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج تو ام اي أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على تو ام اي. كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة. ثروات الأغاني الجديدة. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E. Two M E

0: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدة، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدة للدواليب 84 يونيك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: To me. Because after all, since I'm the only one.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638، سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى، ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
11: 1638 AM 2ME، أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
12: TMA Australia News.
13: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
14: سميرة والنبي.
13: وفي عناوين هذه النشرة: قطر وباكستان إضافة إلى تركيا ومصر والمملكة السعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة بعد الضربات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وإيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي. لبنان يبحث تحضيرات تنفيذ صيغة اتفاق الإطار ويضغط لبدء انسحاب إسرائيلي من الجنوب. الكرملين يقول إنه يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية لدفاع جوي إلى بلد ثالث. المجلس الدستوري السنغالي يبطل قانونا يعيد النظر في توازن السلطات، والجيش السوداني يشترط انسحاب الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح أمريكي.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد يومين على تصعيد غير مسبوق بين طهران وواشنطن بسبب مضيق هرمز أسفر عن هجمات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية في إيران وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج والأردن، تناقلت وسائل الإعلام مساعي باكستانية قطرية حثيثة خلال الساعات الأخيرة في محاولة لإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار وعودة وتجنب عودة سيناريو الحرب. المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني مروان قبلان يتحدث عن هذه الأوضاع وهذه التطورات في المنطقة إلى الزميلة وهيبة خداش.
15: أعتقد أنه في قرار لدى الطرفين بأنه رغم هذه المناوشات التي تعد عنوان بتقديري لهذه المعركة الكبرى التي تجري حول مضيق هرمز تحديدا، يعني أنا أعتقد أنه كل الحرب الآن أصبح محورها هو مضيق هرمز. إيران تريد استمرار السيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تريد انتزاع هذه الورقة من إيران، وبالتالي سوف نشهد يعني مناوشات مستمرة خلال الفترة المقبلة دون العودة، تبقى يعني تحت سقف العودة يعني إلى مواجهات عسكرية واسعة أو شاملة.
13: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. وفي موضوع متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. تأتي هذه التقارير في وقت أثرت فيه تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني. وفي رام الله أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء

0: بلاده التي تبحث عن شركاء جدد على خلفية التوترات مع واشنطن ترغب في تطوير علاقاتها مع المملكة السعودية. استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق، وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قانونا أقرته الجمعية الوطنية كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان. الصحفي السنغالي تيرنو بشير من دكار.
1: التداعيات حقيقة ستكون تداعيات ربما سلبة، لأن الجمعية الوطنية مع النواب البرلمانيين الذين يملكون الأغلبية الساحقة هنالك كانت تسعى وكانت تريد أن تبرز القوة التي تملكها من خلال تبرير يعني بعض المقترحات لإجراء تعديلات في المجلس الدستوري والقوانين بشكل عام، ومنها يعني الأبرز محاولة تحييد صلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها. بعد صدور القرار نتوقع أنها ستفتح جبهة مواجهة بينها وبين السلطة التنفيذية من خلال يعني عدم تبرير المشاريع التي يتقدمها الحكومة، وأيضا يمكن تصل بهم الأمر إلى سحب الثقة من هذه هذه الحكومة. لكن رئيس الجمهورية عنده صلاحيات يمكن استعمالها لإبطال وللوقوف دائما أمام أي إجراء لمحاولة تعطيل حركات المؤسسات السلطة التنفيذية التي تتمثل بالحكومة الدولة السنغال.
0: تيرنو بشير الصحفي السنغالي كان معنا مباشرة من دكار. أظهرت وسائل أو وثائق أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في السودان. قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas, أو القديس نيكولاوس من ميرا، منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات. بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لمن كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد. منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت، because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Seiya, Saint of the Hour, معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: أكيد على 2MB.
1: سوا من كفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوافينا بآخر الأخبار.
9: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: biggest hits.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
0: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
0: رضا فاضي.
3: ارفع القلب يشتاق.
0: Only on 2ME.

0: طب عيبوا له.
1: Check us out on Facebook, 2MA Australia.
2: وزا يعني.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Get the news first from 2ME.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند
4: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الKFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: قطر وباكستان إضافة إلى تركيا ومصر والمملكة السعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة بعد الضربات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وإيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي. لبنان يبحث تحضيرات تنفيذ صيغة اتفاق الإطار ويضغط لبدء انسحاب إسرائيلي من الجنوب. الكرملين يقول إنه يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية لدفاع جوي إلى بلد ثالث. المجلس الدستوري السنغالي يبطل قانونا يعيد النظر في توازن السلطات، والجيش السوداني يشترط انسحاب الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح أمريكي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد يومين على تصعيد غير مسبوق بين طهران وواشنطن بسبب مضيق هرمز أسفر عن هجمات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية في إيران وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج والأردن، تناقلت وسائل الإعلام مساعي باكستانية قطرية حثيثة خلال الساعات الأخيرة في محاولة لإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار وعودة وتجنب عودة سيناريو الحرب. المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني مروان قبلان يتحدث عن هذه الأوضاع وهذه التطورات في المنطقة إلى الزميلة وهيبة خداش.
12: أعتقد أنه في قرار لدى الطرفين بأنه رغم هذه المناوشات التي تعد عنوان بتقديري لهذه المعركة الكبرى التي تجري حول مضيق هرمز تحديدا، يعني أنا أعتقد أنه كل الحرب الآن أصبح محورها هو مضيق هرمز. إيران تريد استمرار السيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تريد انتزاع هذه الورقة من إيران، وبالتالي سوف نشهد يعني مناوشات مستمرة خلال الفترة المقبلة دون العودة، تبقى يعني تحت سقف العودة يعني إلى مواجهات عسكرية واسعة أو شاملة.
10: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. وفي موضوع متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. تأتي هذه التقارير في وقت أثرت فيه تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني. وفي رام الله أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث هو بلد خليجي. أكد الرئيس الوزراء الكندي خلال زيارة قام بها إلى السعودية أن بلاده التي تبحث عن شركاء جدد على خلفية التوترات مع واشنطن ترغب في تطوير علاقاتها مع المملكة السعودية. استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق، وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قانونا أقرته الجمعية الوطنية كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان. الصحفي السنغالي تيرنو بشير

0: هي من خلال يعني عدم تمرير المشاريع التي يتقدمها الحكومة، وأيضا يمكن تصل بهم الأمر إلى سحب الثقة من هذه الحكومة. لكن رئيس الجمهورية عنده صلاحيات يمكن استعمالها لإبطال وللوقوف دائما أمام أي إجراء لمحاولة تعطيل حركات المؤسسات السلطة التنفيذية التي تتمثل بالحكومة الدولة السنغال.
1: تيرنو بشير الصحفي السنغالي كان معنا مباشرة من دكر. أظهرت وثائق أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في السودان. قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية. ترقب والمزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.

0: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أمي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة، هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: To me, just drop.
6: Let it drop. New music.
7: Australia.
6: To me, Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على طريق 20 أستراليا.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الKFC.
8: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: قطر وباكستان إضافة إلى تركيا ومصر والمملكة السعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة بعد الضربات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وإيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي. لبنان يبحث تحضيرات تنفيذ صيغة اتفاق الإطار ويضغط لبدء انسحاب إسرائيلي من الجنوب. الكرملين يقول إنه يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية لدفاع جوي إلى بلد ثالث. المجلس الدستوري السنغالي يبطل قانونا يعيد النظر في توازن السلطات، والجيش السوداني يشترط انسحاب الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح أمريكي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد يومين على تصعيد غير مسبوق بين طهران وواشنطن بسبب مضيق هرمز أسفر عن هجمات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية في إيران وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج والأردن، تناقلت وسائل الإعلام مساعي باكستانية قطرية حثيثة خلال الساعات الأخيرة في محاولة لإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار وعودة وتجنب عودة سيناريو الحرب. المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني مروان قبلان يتحدث عن هذه الأوضاع وهذه التطورات في المنطقة إلى زميلة وهيبة خداش.
13: أعتقد أنه في قرار لدى الطرفين بأنه رغم هذه المناوشات التي تعد عنوان بتقديري لهذه المعركة الكبرى التي تجري حول مضيق هرمز تحديدا، يعني أنا أعتقد أنه كل الحرب الآن أصبح محورها هو مضيق هرمز. إيران تريد استمرار السيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تريد انتزاع هذه الورقة من إيران، وبالتالي سوف نشهد يعني مناوشات مستمرة خلال الفترة المقبلة دون العودة، تبقى يعني تحت سقف العودة يعني إلى مواجهات عسكرية واسعة أو شاملة.
11: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. وفي موضوع متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. تأتي هذه التقارير في وقت أثرت فيه تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني. وفي رام الله أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث هو بلد خليجي. أكد الرئيس الوزراء الكندي خلال زيارة قام بها إلى السعودية أن بلاده التي تبحث عن شركاء جدد على خلفية التوترات مع واشنطن ترغب في تطوير علاقاتها مع المملكة السعودية. استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق، وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قانونا أقرته الجمعية الوطنية كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان. الصحفي السنغالي تيرنو بشير من دكار.
14: التداعيات حقيقة ستكون تداعيات ربما سلبة، لأن الجمعية الوطنية مع النواب البرلمانيين الذين يملكون الأغلبية الساحقة هنالك كانت تسعى وكانت تريد أن تبرز القوة التي تملكها من خلال تبرير يعني بعض المخ...

0: المؤسسات السلطة التنفيذية التي تتمثل بالحكومة الدولة السنغال.
1: تيرنو بشير الصحفي السنغالي كان معنا مباشرة من دكر. أظهرت وسائل وثائق أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في السودان. قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية. ترقب المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب, اشفي أحباءنا المرضى بعطرك, ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية, واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة. أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: عندك عزيمة ومعندك وقت تحضر الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Hey! 2ME. 2ME. Australia.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا. 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
7: TME Australia News.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: قطر وباكستان إضافة إلى تركيا ومصر والمملكة السعودية تكثف اتصالاتها للتهدئة بعد الضربات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وإيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي. لبنان يبحث تحضيرات تنفيذ صيغة اتفاق الإطار ويضغط لبدء انسحاب إسرائيلي من الجنوب. الكرملين يقول إنه يبحث السماح لتركيا ببيع منظومة روسية لدفاع جوي إلى بلد ثالث. المجلس الدستوري السنغالي يبطل قانونا يعيد النظر في توازن السلطات. والجيش السوداني يشترط انسحاب الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح أمريكي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. بعد يومين على تصعيد غير مسبوق بين طهران وواشنطن بسبب مضيق هرمز أسفر عن هجمات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية في إيران وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج والأردن، تناقلت وسائل الإعلام مساعي باكستانية قطرية حثيثة خلال الساعات الأخيرة في محاولة لإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار وتجنب عودة سيناريو الحرب. المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني مروان قبلان يتحدث عن هذه الأوضاع وهذه التطورات في المنطقة إلى الزميلة وهيبة خداش.
10: أعتقد أنه في قرار لدى الطرفين بأنه رغم هذه المناوشات التي تعد عنوان بتقديري لهذه المعركة الكبرى التي تجري حول مضيق هرمز تحديدا، يعني أنا أعتقد أنه كل الحرب الآن أصبح محورها هو مضيق هرمز. إيران تريد استمرار السيطرة على المضيق، الولايات المتحدة تريد انتزاع هذه الورقة من إيران، وبالتالي سوف نشهد يعني مناوشات مستمرة خلال الفترة المقبلة دون العودة، تبقى يعني تحت سقف العودة يعني إلى مواجهات عسكرية واسعة أو شاملة.
8: هذا وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. وفي موضوع متصل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إسرائيل تتشارك مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب. تأتي هذه التقارير في وقت أثرت فيه تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الفلسطيني. وفي رام الله أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت لسوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغيير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث هو بلد خليجي. أكد الرئيس الوزراء الكندي خلال زيارة قام بها إلى السعودية أن بلاده التي تبحث عن شركاء جدد على خلفية التوترات مع واشنطن ترغب في تطوير علاقاتها مع المملكة السعودية. استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق. وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قانونا أقرته الجمعية الوطنية كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان. الصحفي السنغالي تيرنو بشير من دكار.
11: التداعيات حقيقة ستكون تداعيات ربما سلبة، لأن الجمعية الوطنية مع النواب البرلمانيين الذين يملكون الأغلبية الساحقة هنالك كانت تسعى وكانت تريد أن تبرز القوة التي تملكها من خلال تبرير يعني بعض المقترحات لإجراء تعديلات في المجلس الدستوري والقوانين بشكل عام، ومنها يعني الأبرز محاولة تحييد

تيرنو بشير الصحفي السنغالي كان معنا مباشرة من دكر. أظهرت وسائل أو وثائق أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في السودان. قتل 28 شخصا على الأقل جراء حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق فوق الخيل الحمر وزرق البحوافرها لمع وبرق جنوب شمال وغرب وشرق

في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا بنقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دائما بالمثابره والاستمراريه اكيد بنوصل، ان شاء الله النجاح دائما يكون حليفكم بحياتكم العائليه والمهنيه.
1: This is 2ME Australia.
2: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم بيطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
3: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكيمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص بيجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: من أجل عالم ليس هكذا.
11: با با با.
10: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
12: أكشن.
10: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: To ME Australia News.
13: الخامسة مساء في باريس.
14: هجيرة بن عدة.
13: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو، دولية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على محادثات جديدة مع إيران، والدوحة تقود الوسط. لبنان يختبر اتفاق الجنوب، ودمشق تتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء تفجيري زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. موسكو وأنقرة تبحثان نقل منظومة S-400 الروسية من تركيا إلى دولة ثالثة. مالي تعلن استعادة مدينة نفيسة الاستراتيجية بدعم الروسي بعد أيام من المعارك مع تحالف يضم انفصاليين وجهاديين.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية عن تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب. وتقود قطر إلى جانب عدد من الدول الإقليمية جهود الوساطة لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لجولة تفاوض جديدة. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات جديدة مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار المؤقت انتهى، فيما أشار إلى أن طهران طلبت مواصلة المفاوضات. تفاصيل الوساطة معك وهبة خدش.
12: تحت عنوان مساعي احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران والتوصل إلى اتفاق شامل بينهما، كثفت الدوحة وإسلام أباد والرياض وأنقرة ومصر جهودها. وقطر في خضم تجدد العنف في المنطقة كانت قد أجرت مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، وهي وسط الهدوء الحذر تجري بمفاوضيها محادثات في إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والهدف هو التهيئة لمفاوضات أوسع نطاقا تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بما فيها من خلافات متعلقة بمضيق هرمز والذي تحول إلى محور المواجهة الحالية. فحرية الملاحة عبره للحفاظ على أمن المنطقة باتت توجها إقليميا ودوليا، وتجددت في موقف مشترك لوزير الخارجية القطري والمصري خلال اتصال بينهما، أكد أيضا على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، هذه الأخيرة التي لا تزال وفقا للتقارير الإعلامية ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي.
13: هيئة العمليات البحرية البريطانية وهبة أعلنت أن التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى مستوياته، فيما أظهرت بيانات الملاحة تباطؤ حركة ناقلات النفط بعد تجدد التصعيد الأمريكي الإيراني وسط مخاوف على إمدادات أسواق الطاقة. وفي مؤشر إلى تحسن نسبي، بدأ خبراء من روس أتوم العودة إلى محطة بوشهر النووية بالتزامن، توعدت طهران بالرد على أي استهداف لبناها تحتية، مؤكدة أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد. كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن معلومات إسرائيلية بشأن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترامب من دون نفي رسمي حتى الآن من البيت الأبيض. والتفاصيل معك ريتا خوري.
14: بحسب مصادر إعلامية أمريكية، فقد وصلت هذه التحذيرات إلى المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة رصد مؤشرات استخباراتية سابقة لهذا المخطط. من جانبه، لم ينفي البيت الأبيض هذه التقارير، خصوصا بعد تصريحات ترامب التي أقر فيها بوجوده على قوائم الاستهداف الإيرانية. وتزامنا مع ذلك، أثارت خطوة ترامب بمغادرة قمة الناتو في تركيا مستخدما طائرة رئاسية قديمة بدلا من طائرته الجديدة تكهنات واسعة، حيث أفادت نيويورك تايمز بأن القرار جاء بناء على توصيات استخباراتية أمنية احترازية. في غضون ذلك، يرى مراقبون أن مشاركة إسرائيل لهذه المعلومات قد تكون محاولة من حكومة نتنياهو لضمان استمرار الدعم الأمريكي للضربات العسكرية ضد إيران.
13: في الشأن اللبناني، بحث الرئيس جوزيف عون مع قائد الجيش تحضيرات لتنفيذ المرحلة التجريبية من اتفاق الإطار في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية. وتفيد مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على انسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في خطوة اعتبرها الكاتب السياسي بشارة شربل في حديث لمونتي كارلو الدولية اختبارا أساسيا لنجاح الاتفاق وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع. لنستمع إليه.
15: الحكومة اللبنانية تراهن بشكل قوي وجدي على أن ينفذ موضوع المنطقة التجريبية الأولى، يعني القرى التي جرى الحديث

0: اللبنانية أن تحصل على مكسب ما لمواجهة كل الاعتراضات التي تقف بوجهها، وبالتالي استكمال المفاوضات لتشكيل لجان في روما شرطه أن يبدأ تنفيذ المناطق التجريبية.
1: استمعتم إلى الكاتب السياسي بشارة شربل. وفي سوريا أعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ تفجيري دمشق أظهرت تبعيتها لتنظيم الدولة الإسلامية في أول كشف رسمي عن الجهة التي تقف وراء الهجومين اللذين وقعا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المزيد مع مراسلنا عدي منصور.
2: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن ألقت القبض على جميع أفراد الخلية المتهمة بتنفيذ التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق في 7 يوليو/تموز، وذلك إثر عمليات أمنية قالت إنها استندت إلى متابعة استخباراتية ومداهمات متزامنة. وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلية تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة أن عمليات الدهم أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم. وأضافت الوزارة أن التحقيقات مع الموقوفين قادت إلى الكشف عن مستودع سري يحتوي على متفجرات وعبوات ناسفة كانت الخلية تستخدمه، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية قامت بتفكيك العبوات وإبطال مفعولها. وأكدت الداخلية أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن أي مخابئ أو امتدادات أخرى للخلية واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
1: تعتزم ألمانيا سحب قواتها من معسكرها في أربيل شمال العراق بحلول نهاية سبتمبر أيلول المقبل ضمن خطة لتقليص وجودها العسكري في المنطقة. وتؤكد برلين أن القرار تم بالتنسيق مع شركائها مع الإبقاء على الدعم الاستشاري والتدريبي لقوات البشمركة الكردية. أعلن الكرملين أن روسيا وتركيا توصلا بشأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. والتفاصيل معك وهبة خداش.
3: هي موافقة ضرورية كي تتمكن تركيا من إعادة تصدير منظومة S-400 إلى بلد ثالث، وشكلت محل نقاشات ولا تزال بين الأتراك والروس في ملف وصفه المتحدث باسم الكرملين بالحساس للغاية. وفي مقابل الموقف الرسمي الروسي، أفادت معلومات صحفية تركية أن أنقرة باعت هذه المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إلى بلد ثالث وهي دولة خليجية. يأتي هذا بعد قمة الأطلس في تركيا التي قال خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد رفع العقوبات الأمريكية على أنقرة بشأن مقاتنات F-35 والتي كانت قد فرضت عليها بسبب شرائها المنظومة الروسية في العام 2019، إلا أن قرار ترامب وحده ليس كافيا، فاستبعاد تركيا من منظومة F-35 تم في إطار قانون مكافحة خصوم أمريكا أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2017. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب عن أمل بلاده في أن ترفع هذه العقوبات، وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود بين الحلفاء في قطاع الدفاع.
1: صعدت أوكرانيا هجماتها داخل روسيا مستهدفة بطائرات مسيرة مصافي نفط وميناء تاغانروغ على بحر أزوف، حيث أعلنت سلطات حالة طوارئ وأجلت عشرات السكان. وقالت موسكو إنها أسقطت أكثر من 370 مسيرة فيما اندلعت حرائق في منشآت نفطية من دون ضحايا. وتأتي الضربات وسط أزمة وقود، بينما تؤكد كييف أن استهداف الطاقة يحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب. أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا ضمن خطة لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية. وتشمل الإجراءات تطوير البنية التحتية للأنظمة العسكرية وتسريع بناء قواعد بحرية حديثة في وفي الصين. فرضت السلطات حظرا مؤقتا وفوريا على تصدير الهيليوم في خطوات تعكس مخاوفها من نقص الإمدادات بعد تجدد الحرب في الشرق الأوسط. إلى منطقة الساحل، حيث أعلن الجيش المالي مدعوما بعناصر من فيلق إفريقيا الروسي استعادة السيطرة على مدينة فيس شمال البلاد بعد أيام من المعارك مع تحالف يضم انفصاليين طوارق وجهاديين، وجاء ذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية، فيما أكد

0: متمردون انسحابهم لأسباب وصفوها بالاستراتيجية وتجنبا لسقوط ضحايا مدنيين. عن الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة مدينة تنفيس يحدثنا من مالي الصحفي عمر سيدي محمد.
1: منطقة أنفيس الاستراتيجية الواقعة في شمال البلاد تعتبرها القوات النظامية في مالي منطقة استراتيجية جدا، لأنها تعتبر البوابة لها لإعادة السيطرة على مناطق سبقا فقدت السيطرة عليها لصالح تحالف جبهة تحرير الضواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين مثل كيدال وتسليت وحتى إنزا وتن. وبالنسبة أيضا لتحالف الجبهة والجماعة تعتبر منطقة أنفيس منطقة استراتيجية تؤهلها للتوسع.
0: استمعتم إلى الصحفي المالي عمر سيدي محمد. في موريتانيا أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عفواً عن النائبتين المعارضتين مريم الشيخ وغام عاشور بعد الحكم عليهما بالسجن 4 سنوات بتهمة اتهامه بالتمييز العنصري. يأتي القرار فيما لا تزال البلاد تواجه انتقادات بسبب استمرار آثار العبودية رغم إلغائها رسمياً منذ عام 1981 وسط صعوبات في ملاحقة ممارسيها. تفاصيل معك ريتا خوري.
2: على الرغم من إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا عام 1981 وتجريم ممارساتها بموجب قانون عام 2007، يظل ملف العبودية أحد أكثر القضايا إثارة للجدل والحساسية في البلاد. وتشير تقارير حقوقية وخبراء إلى أن ممارسات العبودية الحديثة لا تزال قائمة، حيث يقع الآلاف تحت وطأة أنماط تقليدية من الاستغلال في مجتمع متعدد الأعراق يضمون هو 5 ملايين نسمة. يذكر أنه في عام 2012 قدر مؤشر العبودية العالمي نسبة الأشخاص الذين يعيشون في وضعية عبودية في موريتانيا بين 10-20%. وفي سياق دولي متصل، اعتمدت الأمم المتحدة مؤخرا قرارا تاريخيا يصنف تجارة الأفارقة المستعبدين كجريمة ضد الإنسانية، وسط تأكيد على أن التمييز والاستغلال لا يزالان يؤثران على أحفاد الضحايا. وفي موريتانيا، ورغم تعاقب القوانين التي تشدد العقوبات، يرى مراقبون أن الفجوة تظل كبيرة بين النصوص القانونية والواقع المعاش في انتظار حلول جذرية لهذه المأساة الصامتة.
0: أودت انزلاقات للتربة في الفلبين بحياة 15 شخصا، فيما أجلى تايوان أكثر من 1000 من سكانها مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود وسط استعدادات واسعة لمواجهة آثاره. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على محادثات جديدة مع إيران والدوحة تقود الوسط. لبنان يختبر اتفاق الجنوب ودمشق تتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء تفجيري زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. موسكو وأنقرة تبحثان نقل منظومة S-400 الروسية من تركيا إلى دولة ثالثة. مالي تعلن استعادة مدينة تنفيس الاستراتيجية بدعم الروسي بعد أيام من المعارك مع تحالف يضم انفصال

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وفد قطري في إيران لبحث استئناف المفاوضات وخفض التصعيد بين إيران وواشنطن، وترامب يقول إنه أبلغ الإيرانيين بأن وقف إطلاق النار انتهى. وبي بي سي تكشف أن أجانب من أكثر من 40 بلدا قاتلوا إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا. ووفاة 12 شخصا وفقدان 23 في حرائق غابات في ولاية ألميريا بجنوب إسبانيا. وفرنسا ترفع مستوى الإنذار لأول مرة في 16 مقاطعة بسبب موجة الحر. مواجهة حاسمة بين إسبانيا وبلجيكا في دور الثمانية من مونديال 2026.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على طلب قدمته إيران لاستئناف المفاوضات بعد هجمات متبادلة بين الطرفين، وأضاف في منشور له على منصة تروث سوشيال إنه أبلغ الإيرانيين بأن وقف إطلاق النار بينهما لم يعد ساري المفعول. إعلان الرئيس ترامب جاء في وقت تجري فيه قطر محادثات في طهران لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: هدوء يسود جبهة إيران في يوم شيع فيه الإيرانيون في مدينة مشهد المرشد السابق علي خامنئي بغياب ابنه وخلفه المرشد الجديد مجتبى خامنئي، في ختام أسبوع من مراسم تشييع رسمية تمت في طهران وقم والنجف وكربلاء. هدوء بدأ عمليا ليلة الجمعة بعد غارات أمريكية طالت على مدى ليلتين 170 هدفا إيرانيا، ردت عليها طهران بهجمات باليستية على قواعد عسكرية كويتية وبحرينية وقطرية وأردنية. تقول طهران إنها تضم
2: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
3: 2 عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي 2 ام اي.

0: العناوين. عون على طريق وعر، جعجع يجدد دعم حكومة عون، شروط إسرائيل الجديدة، ماذا بعد الخامنئي؟ وفي لبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية والصفحة الرياضية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949، ولن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع إصراري على أن تتضمن كل مواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه. وقال لوفد كتلة الجمهورية القوية برئاسة سمير جعجع: اتخذت خيارا صعبا والطريق ليس معبدا، لكن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها، فصيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وسأل رئيس الجمهورية لماذا على الشعب اللبناني أن يواصل دفع أثمان حروب اشتعلت بإعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج. وأكد عون أن لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تصنعها. وأوضح أن الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال إن الدولة هي من يقرر كيفية تحرير الأرض وإعادة الإعمار، خصوصا أن من يمثل هذه الدولة أي رئيس الجمهورية والحكومة حازا ثقة الغالبية العظمى في مجلس النواب.
1: جينا اليوم عند فخامة الرئيس تنقل له أنه نحن معه بالخطوات اللي عم بيخدها، ما حدا منا مغشوش باتفاقية الإطار اللي صارت بواشنطن، لا فخامة الرئيس ولا نحن. بس بنهاية المطاف وقت اللي الإنسان بيكون بمصيبة بده يضطر يعمل شو ما كان تيطلع من هالمصيبة. البعض حطونا بهالوضع اللي كتير صعب، ويلي مثل ما شايفين ما مبين في مخرج منه، حتى اللي كانوا مراهنين على المسار الأمريكي الإيراني شافوا بالوقت الحاضر خصوصا بآخر يومين ثلاثة شو صار بهالمسار وين صرنا، وبالتالي ما في لبناني يضل بالمجهول. هلا حد هيدي في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي إنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. قبل ما نعمل هاي ما رح نقدر نعمل أي شيء. اللي بيحكوا إنه بدنا نطلع إسرائيل من الجنوب، أكيد لازم نطلع إسرائيل من الجنوب. بدنا نعمل إعادة أعمار، أكيد لازم نعمل إعادة أعمار، وبدنا وبدنا وبدنا، ولا ممكن يصير أي شيء من هيدا قبل ما ترجع الدولة دولة حقيقية.
0: وبعد ظهر اليوم زار الرئيس عون الرئيس السابق ميشيل سليمان الذي دعا لمساندة عون في مواقفه. موقع إرمينيوز قال إن إسرائيل تتمسك بعدم السماح لعناصر ميليشيا حزب الله بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في المناطق التي سينتشر فيها الجيش اللبناني، وهكذا يبدو هامش المناورة أمام حزب الله أكثر ضيقا من أي وقت مضى، لأنه ولبنان يقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في تنفيذ الاتفاق ما يفتح الباب أمام انسحاب إسرائيلي تدريجي، وإما تعثر المسار والعودة إلى التصعيد العسكري وسط تحذيرات إسرائيلية من أن أي انهيار للمفاوضات قد يدفع إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في وقت لم يعد فيه النقاش يدور حول سحب سلاح حزب الله فحسب، بل حول منع الحزب من استعادة بنيته العسكرية في الجنوب مستقبلاً. التحضير لزيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ولقاء ترامب سبقته زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لأنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سمع أمس توصية من ترامب بلبنان الجار الجنوبي المهدد بجاره الجنوبي. فاللاعب الإقليمي الكبير الذي هو تركيا يعمل له اللاعب الإسرائيلي ألف حساب معقدا بين علاقاته الإسلامية وتلك الأمريكية بين الجبهات السورية واللبنانية. بعد الإعلان مسألة الفيول.
2: لبنان في قمة الحراك الدبلوماسي والسياسي من بيروت إلى أنقرة، روما، فواشنطن. الإطار وضع على سكة التنفيذ العملي، فكيف سيترجم على الأرض؟ هل تنزلق الممانعة إلى إسناد ثالث مع تعثر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ بالأول يناقش هذه المواضيع مع العميد ناجم لاعب ورئيس تحرير منصة بالعربي ربيع ياسين وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. بالأول السبت 11:30، أعداد وتقديم جرازيلا خوري من صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
0: رأت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية أن الواقع المعيشي للعاملين في هذه الجامعة بات دون الحد الأدنى للحياة الكريمة، مطالبة بإقرار قانون يرمي إلى إفادة المدربين والأجراء في الجامعة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، أسوة بمشروع القانون الذي أقرته لجنة الإعلام والاتصالات الرامي إلى إفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من هذه التقديمات، وإقرار قانون بمفعول رجعي يقضي باستفادة موظفي الجامعة اللبنانية من الراتبين الإضافيين اللذين استفاد منهما سائر القطاع العام ابتداء من تشرين الأول 2023، ونقل صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية من وزارة الزراعة إلى وزارة المالية، أسوة بصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، بما يضمن استمرارية دعم الخدمات الطبية الاستشفائية والاجتماعية الضرورية للموظفين وعائلاتهم في ظل الانهيار الحاصل. في خاص صوت لبنان، ماذا عن باخرة الفيول مجددا؟
3: خاص صوت لبنان. تتفاعل مجددا قضية باخرة الفيول التي حجزتها الدولة في أيلول 2025، حيث حاول قبطان السفينة في حينه الهرب بها رغم قرار الحجز، ما اضطر قيادة الجيش إلى تنفيذ عملية إنزال مجوقل على ظهر الباخرة وإعادة حجزها مع طاقم مؤلف من 24 بحارا من الجنسية الفلبينية. ومنذ أشهر يحاول صاحب الباخرة تبديل الطاقم الفلبيني بطاقم جديد، كون فترة وجود الطاقم على
4: Andrew Kalupas with the latest. U.S. President Donald Trump has announced he's agreed to an Iranian request for more peace talks while insisting that the ceasefire is still over. His comments came after several tankers came under fire this week in the Strait of Hormuz, prompting the U.S. to hit Iranian targets, while Tehran responded with strikes on American military installations in neighboring Gulf states. Daily tanker traffic through the Strait of Hormuz has again slowed. Spanish officials say a wildfire in the southern region of Andalusia has killed at least 12 people. They say 19 people are unaccounted for and that four of the victims are believed to have been British nationals. Hundreds of emergency workers are trying to contain the fire, which is thought to have been caused by a downed power line amid an extended European heatwave. Queensland police say they're treating the disappearance of a young mother in the state's southeast as suspicious. 30-year-old Yana Armstrong was last seen alive on Tuesday at her home in the Toowoomba suburb of Newtown. Police located her car in the middle of a street near her address, while her four-month-old baby was located at her home. A teenage boy has been arrested after remains were found during a search for a missing 13-year-old girl in Victoria's West. Police investigating the girl's disappearance say they found human remains in the town of Donald, which they believe are those of Layla Jeffrey, who's not been seen for 6 days. Police have arrested a 16-year-old boy, while two women aged in their 50s are assisting police with their inquiries. ABC News.
5: ألو؟ ألو؟ كحلون؟

0: الو الو نطع الخط.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ. غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يونيك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump has announced he's agreed to an Iranian request for more peace talks while insisting that the ceasefire is still over. His comments came after several tankers came under fire this week in the Strait of Hormuz, prompting the US to hit Iranian targets. While Tehran responded with strikes on American military installations in neighboring Gulf states, daily tanker traffic through the Strait of Hormuz has again slowed. Spanish officials say a wildfire in the southern region of Andalusia has killed at least 12 people. They say 19 people are unaccounted for and that four of the victims are believed to have been British nationals. Hundreds of emergency workers are trying to contain the fire, which is thought to have been caused by a downed power line amid an extended European heatwave. Queensland police say they're treating the disappearance of a young mother in the state's southeast as suspicious. 30-year-old Yana Armstrong was last seen alive on Tuesday at her home in the Toowoomba suburb of Newtown. Police located her car in the middle of a street near her address, while her four-month-old baby was located at her home. A teenage boy has been arrested after remains were found during a search for a missing 13-year-old girl in Victoria's West. Police investigating the girl's disappearance say they found human remains in the town of Donald, which they believe are those of Layla Jeffrey, who's not been seen for 6 days. Police have arrested a 16-year-old boy, while two women aged in their 50s are assisting police with their inquiries. ABC News.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: المنطقة بين عودة الحرب وتمديد الهدنة، عون إذا لم يتجاوب حزب الله يثبت أن خياره إيراني وليس لبنانيا، ونتنياهو يطلب ضوءا أخضر من أمريكا لضرب إيران.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زايد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال: طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى. واحدة من أحجيات الرئيس ترامب التي تعني أن الهدنة ساقطة وأن الحرب قائمة، ولكن كيف ومتى؟ العلم عند ترامب. في الموازاة، وفد قطري وصل إلى إيران اليوم بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم بعد توترات في شأن مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، شملت اتهام الدوحة لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها وتبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الضربات. من الملف الإيراني إلى الملف اللبناني: لبنان يتحضر للقاء واشنطن بين الرئيسين ترامب وعون. الرئيس اللبناني يحضر لأجواء اللقاء بسلسلة من الاتصالات واللقاءات المرفقة بالمواقف الإعلامية. يقول رئيس الجمهورية إن حزب الله لم يتجاوب مع المساعي التي بذلها لتفادي الحرب الإسرائيلية، وإذا بقي على موقفه إزاء الجهود المبذولة حاليا فسيتحمل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانيا. في الموازاة، أفادت معلومات للLBCI أن قطر تقوم بوساطة مع حزب الله لتأمين تجاوبه مع الإجراءات الواردة في اتفاق الإطار، وذلك بالتنسيق مع لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان. وبحسب معلومات LBCI لا يستبعد رئيس الجمهورية عرقلة تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، لكنه يعول على ترامب وإدارته لضمان تنفيذه. على الجبهة مع إسرائيل، يتزايد القلق لدى معارضي نتنياهو من استغلاله جبهتي لبنان وإيران في حملته لانتخابات تشرين المقبل لاستقطاب دعم اليمين المتطرف، الذي تدل استطلاعات الرأي أن تأييده لنتنياهو يتزايد كلما اندفع الأخير نحو منطق الحرب. في الملف السوري، استطاعت سوريا كشف التفجيرات بسرعة قياسية، فقد أعلنت السلطات السورية اليوم أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري السابع من تموز قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. وكان مسؤول أمني أفاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط الخلية بتنظيم الدولة الإسلامية. من سوريا أيضا، ولكن استثماريا، فقد أعلنت شركة فلاي دبي اليوم استئناف رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بعد توقف رحلاتها إلى المدينة السورية طيلة 14 عاما.
0: وسط هذه المشهدية، كل ما يشهده الإقليم يوحي بأن الحرب بساحاتها المختلفة طويلة. في الساحة الأساسية إيران، ماذا تقول آخر المؤشرات؟ بعد أيام من عمليات عسكرية كثيفة، طهران تتوعد بالرد على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية بقصف لن تكون إسرائيل في منأى منه. ولأن وصول الأمور إلى هذا الحد يعني عودة إلى المواجهة الواسعة، خصوصا في ظل الشهية الإسرائيلية المفتوحة لضربها، حط مفاوضون قطريون في إيران لإنقاذ مذكرة التفاهم التي أنتجها مسار إسلام أباد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وأيضا لتثبيت دور الدوحة كوسيط بعد اهتزاز أعقب أحداث الأيام الماضية. اللافت في هذه الحركة أنها تأتي بالتنسيق مع واشنطن بحسب رويترز، فيما كان ترامب يقول إن طهران طلبت مواصلة المحادثات ووافقت على ذلك.
2: وفي لحظة مفصلية يعاد فيها رسم مراكز القوى في الإقليم ودعوة نتنياهو لمواجهة محاور نشأت في المنطقة، حط رئيس الحكومة نواف سلام في تركيا، التي تقول معلومات الLBCI إن رئيس الجمهورية سيزورها لاحقا. فماذا في خلفيات المباحثات؟
3: من تشجع في المونديال؟ سؤال تسمعه كثيرا في هذه الأيام. في السياسة وعلى مستوى الدول يبرز سؤال مشابه: في أي محور قد تسير؟ الأمريكي الإسرائيلي، الإيراني، أم التركي العربي وامتدادا الباكستاني. ولأن المحاور في المنطقة ما زالت قيد التشكيل بضوء وقائع الحروب الممتدة منذ 3 سنوات، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد وأن هناك محاور تسقط وأخرى تصعد. فأين يقف لبنان وسط كل هذه التغيرات؟ وهل يسعى إلى الانضمام إلى محور أم إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع؟ في هذا السياق تأتي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا في توقيت بالغ الأهمية، فعلى الرغم من أن العلاقات بين بيروت وأنقرة لم تكن في أفضل أحوالها خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص الذي أثار اعتراض تركيا، حط سلام في إسطنبول حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مأدبة عشاء.
4: زيارة الرئيس نواف سلام إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة، خصوصا في ظل تصاعد الدور التركي في المنطقة، وتزامن هذه الزيارة أيضا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أنقرة ولقائه بالرئيسين ترامب وإردوغان، وكان ملف حزب الله حاضرا بدرجة أساسية في الاجتماع السوري الأمريكي التركي، أيضا يضاعف من أهمية زيارة الرئيس سلام. تفاعلات لبنانية مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للبنان في هذه المرحلة، خصوصا أن لدى تركيا أدوات وتأثير تريد استخدامها في المنطقة وفي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن من خلال تأثيرها على سوريا أو من خلال علاقاتها الممتازة مع إدارة الرئيس ترامب من أجل مساعدة لبنان في الخروج من هذه الأزمة. تركيا لديها اهتمام أيضا في أن تساعد لبنان في هذه الأزمة، وهي ترى بأن أي اضطراب كبير في لبنان يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة بأسرها، ولم تقتصر حدوده على لبنان، وبالتالي تريد أن تتحرك وتوظف دبلوماسيتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية لسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قطع الطريق على الأهداف الإسرائيلية الساعية إلى جبهة لبنان إلى حرب أهلية، وأيضا من أجل تهيئة بيئة مساعدة للبنان من أجل التوصل إلى حل لحصر السلاح ضمن تسوية سياسية.
3: محطة رئيس الحكومة في تركيا لن تكون الأخيرة، إذ من المرتقب أن تليها خطوة مماثلة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا نهاية هذا الشهر. وبين زيارتي سلام وعون

0: اللبناني ورقة في يد إيران. رئيس الجمهورية بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. ماذا أيضا من مواقف للرئيس عون وتحركات قائد الجيش مواكبة لصيغة الإطار؟ كل التفاصيل مع الزميلة بترا أبو حيدر. بترا، يعني شو في معلومات عن مواقف رئيس الجمهورية وتحرك قائد الجيش؟
1: كل التفاصيل بهذه المعلومات الخاصة بالـ LBCI. في معلومات للـ LBCI أن اجتماعا تنسيقيا بين وفدين عسكريين لبناني وأمريكي عقد في قيادة الجيش لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب. وبشأن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، تكشف المصادر التالي: سيطلب الرئيس جوزيف عون من الرئيس الأمريكي بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب لفترة إضافية أو إيجاد البديل ودعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، لسيما بشأن المؤتمر الدولي لدعم الجيش. سيبلغ الرئيس عون ترامب أن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل اللبناني لا من الخارج، وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية، والأهم أن يعالج سبب وجود سلاح مع الحزب. ويقول رئيس الجمهورية أن حزب الله لم يتجاوب مع المساعي التي بذلها لتفادي الحرب الإسرائيلية، وإذا بقي على موقفه إزاء الجهود المبذولة حاليا فسيتحمل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانيا. وتفيد معلومات الـ LBCI أن قطر تقوم بوساطة مع حزب الله لتأمين تجاوبه مع الإجراءات الواردة في اتفاق الإطار، وذلك بالتنسيق مع لبنان والولايات المتحدة وباكستان. وبحسب معلومات الـ LBCI أيضا، لا يستبعد رئيس الجمهورية عرقلة تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، لكنه يعول على ترامب وإدارته لضمان تنفيذه. وأيضا بحسب المعلومات، فإن واشنطن هي من أعطت الملحق المرفق باتفاق الإطار طابع السرية وليس لبنان، وهو يتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مكملة لصيغة الإطار. وعن مسار إسلام أباد، تفيد إذن المعلومات أن لبنان لم يسمي ممثله في اللجنة المنبثقة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بانتظار طلب التسمية من الجانب الأمريكي، لسيما أن إيران لم تسمي ممثلها بعد. أما فصل المسار اللبناني عن الإيراني، فقد أبلغ عون المعنيين أن الخطوة لم تهدف إلى تطويق طهران، بل إلى ممارسة سيادة الدولة اللبنانية، خصوصا في ظل المخاوف من انعكاس أي تطور سلبي أو إيجابي في العلاقات الأمريكية الإيرانية على لبنان. هذه هي كل التفاصيل، نعود إليك بسام.
0: شكرا بترا. وفي الجانب الإسرائيلي، تلويح بتصعيد في ساحتي لبنان وإيران اللتين يسعى نتنياهو لتوظيفهما في معركته الانتخابية.
2: باشر الجيش الإسرائيلي بناء جدار إسمنتي قرب مستوطنة أفيفيم على الحدود مع لبنان، في خطوة خصصت لها الحكومة مبالغ طائلة تحت عنوان منع تسلل عناصر حزب الله. الجدار يواجه بمعارضة سكان البلدات القريبة من الحدود، وقد تزامن ذلك مع تعزيز الجيش انتشاره قرب الحدود، وأعلن أنه بصدد تكثيف عملياته في الجنوب اللبناني، مدعيا عثوره على المزيد من الأنفاق والأسلحة. التحركات الإسرائيلية هذه رافقتها تهديدات متزايدة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بتعزيز السيطرة الإسرائيلية على لبنان، وهي بمجملها تناقض كلام جهات إسرائيلية عن جهود أمريكية لضمان نشر الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين وانسحاب الجيش الإسرائيلي منهما كبداية قد تشمل لاحقا انسحابات من مناطق أخرى.
3: اتفاق الإطار مع لبنان يقوم أولا على إمساكنا بالأرض لحماية أنفسنا، وبالتوازي ننفذ بايلوت أو إثنتين تثبتان أن لبنان قادر على ضبط أرضه وتفكيك حزب الله سياسيا وعسكريا، وهذا لم يحصل بعد. لا يمكننا أن نسمح ليس لحزب الله فحسب، بل حتى للجيش اللبناني بأن يتمركز على بعد 100 متر من بيوت شلومي. على لبنان الآن أن يثبت أنه قادر فعلا على تنفيذ الاتفاق.

0: أرض سيادته.
1: تأتي هذه المعطيات في ظل مخاوف داخلية من تحول الجبهة مع لبنان إلى حرب استنزاف، يضاف إليها سعي نتنياهو لدى واشنطن للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم إسرائيلي على إيران يحقق وفق اعتقاده الأهداف المشتركة التي وضعت قبل الهجوم الأخير.
2: وابتدينا برفقتكم مشوارنا صباح النور. لكل مستمعينا الكرام، انتم برفقتي ذات 2 ام اي 6 ام، بسمع الفنانة هدى من يوم ليوم.

صباحية عطرة لك المستمعين الكرام. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM صباحية السبت اليوم 11 من شهر جولاي تموز. اذكر بأحوال طقسنا، بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 16-12 على الصعيد ملبن. بسمع الفنانة نوال الزغبي عبر أثير راديو 2ME.

تحياتي لمتابعي صباحيتنا برفقتكم صباحية السبت. بونجور لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بذكركم مستمعينا أنه من بعد أخبار الساعة 3 اليوم كونوا معنا وكونوا كتار حتى نحضر الحفلة الموسيقية الرائعة جدا من المملكة العربية السعودية مباشرة من قاعة مرايا للفنانة ماجدة الرومي بس عبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبه سوا.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي. This is

Australia. 2ME Australia.

0: نتوجه إلى غرفة الأخبار مستمعينا أنا وأنتو تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الستة ونص. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME
1: هون ميوزيك 2ME ميوزيك أستراليا
2: The hits before they hit
1: Today's hottest hits اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME
2: 2ME
1: أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: لا رد. لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون على طريق وعر. جعجع يجدد دعم حكومة عون. شروط إسرائيل الجديدة. ماذا بعد الخامنئي؟ وفي لبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية والصفحة الرياضية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949، ولن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع إصراري على أن تتضمن كل مواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه. وقال لوفد كتلة الجمهورية القوية برئاسة سمير جعجع: اتخذت خيارا صعبا والطريق ليس معبدا، لكن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. فصيغة الإطار ستعيد للبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وسأل رئيس الجمهورية: لماذا على الشعب اللبناني أن يواصل دفع أثمان حروب اشتعلت بإعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج؟ وأكد عون أن لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تصنعها. وأوضح أن الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال إن الدولة هي من يقرر كيفية تحرير الأرض وإعادة الإعمار، خصوصا أن من يمثل هذه الدولة أي رئيس الجمهورية والحكومة حازا ثقة الغالبية العظمى في مجلس النواب.
1: جينا اليوم عند فخامة الرئيس تنقله أنه نحن معه بالخطوات اللي عم بيخدها. ما حدا منا مغشوش باتفاقية الإطار اللي صارت بواشنطن، لا فخامة الرئيس ولا نحن. بس بنهاية المطاف وقت اللي الإنسان بيكون بمصيبة بده يضطر يعمل شو ما كان تيطلع من هالمصيبة. البعض حطونا بهالوضع اللي كتير صعب، ويلي مثل ما شايفين ما مبين في مخرج منه. حتى اللي كانوا مراهنين على المسار الأمريكي الإيراني شافوا بالوقت الحاضر، خصوصا بآخر يومين ثلاثة، شو صار بهالمسار وين صرنا. وبالتالي ما في لبناني يضل بالمجهول. هلأ حد هيدي في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي أنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان. وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد، كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. قبل ما نعمل هاي ما رح نقدر نعمل أي شيء. اللي بيحكوا أنه بدنا نطلع إسرائيل من الجنوب، أكيد لازم نطلع إسرائيل من الجنوب. بدنا نعمل إعادة أعمار، أكيد لازم نعمل إعادة أعمار. وبدنا وبدنا وبدنا، ولا ممكن يصير أي شيء من هيدا قبل ما ترجع الدولة دولة حقيقية.
0: وبعد ظهر اليوم زار الرئيس عون الرئيس السابق ميشيل سليمان الذي دعا لمساندة عون في مواقفه. موقع إرمينيوز قال إن إسرائيل تتمسك بعدم السماح لعناصر ميليشيا حزب الله بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في المناطق التي سينتشر فيها الجيش اللبناني، وهكذا يبدو هامش المناورة أمام حزب الله أكثر ضيقا من أي وقت مضى، لأنه ولبنان يقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في تنفيذ الاتفاق ما يفتح الباب أمام انسحاب إسرائيلي تدريجي، وأما تعثر المسار والعودة إلى التصعيد العسكري وسط تحذيرات إسرائيلية من أن أي انهيار للمفاوضات قد يدفع إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في وقت لم يعد فيه النقاش يدور حول سحب سلاح حزب الله فحسب، بل حول منع الحزب من استعادة بنيته العسكرية في الجنوب مستقبلاً. التحضير لزيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ولقاء ترامب سبقته زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لأنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سمع أمس توصية من ترامب بلبنان الجار الجنوبي المهدد بجاره الجنوبي. فاللاعب الإقليمي الكبير الذي هو تركيا يعمل له اللاعب الإسرائيلي ألف حساب معقدا بين علاقاته الإسلامية وتلك الأمريكية بين الجبهات السورية واللبنانية. رأت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية أن الواقع المعيشي للعاملين في هذه الجامعة بات دون الحد الأدنى للحياة الكريمة، مطالبة بإقرار قانون يرمي إلى إفادة المدربين والأجراء في الجامعة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، أسوة بمشروع القانون الذي أقرته لجنة الإعلام والاتصالات الرامي إلى إفادة المتعاقدين في وزارة الإعلام من هذه التقديمات، وإقرار قانون بمفعول رجعي يقضي باستفادة موظفي الجامعة اللبنانية من الراتبين الإضافيين اللذين استفاد منهما سائر القطاع العام ابتداء من تشرين الأول 2023، ونقل صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية من وزارة الزراعة إلى وزارة المالية أسوة بصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، بما يضمن استمرارية دعم الخدمات الطبية الاستشفائية والاجتماعية الضرورية للموظفين وعائلاتهم في ظل الانهيار الحاصل. في خاص صوت لبنان، ماذا عن باخرة الفيول مجددا؟
2: خاص صوت لبنان. تتفاعل مجددا قضية باخرة الفيول التي حجزتها الدولة في أيلول 2025، حيث حاول قبطان السفينة في حينه الهرب بها رغم قرار الحجز، ما اضطر قيادة الجيش إلى تنفيذ عملية إنزال مجوقل على ظهر الباخرة وإعادة حجزها مع طاقم مؤلف من 24 بحارا من الجنسية الفلبينية. ومنذ أشهر يحاول صاحب الباخرة تبديل الطاقم الفلبيني بطاقم جديد، كون فترة وجود الطاقم على الباخرة قد تعدت ما تسمح به المعاهدات البحرية والتي وقع عليها لبنان، لسيما ماريتيم ليبر كونفيشن، حيث جاء في المعاهدة أن الحد الأقصى للفترة المتواصلة التي يجوز أن يقضيها البحار على متن السفينة دون إجازة هو 11 شهرا، وعلى قاعدة أن احتجاز السفينة هو احتجاز للمال وليس احتجازا للأشخاص. فالطاقم ليس طرفا في النزاع القضائي القائم، وعليه لا يجوز قانونا إبقاؤهم على متن السفينة بما يشكل احتجازا للحرية، وهذا مخالف للقانونين الدولي واللبناني.
0: هل سيقر إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان؟ ترازي الخوري.
3: تتضاءل فرص إقرار قانون العفو العام في لبنان بعد أن أعادت اللجان النيابية المشتركة الملف إلى نقطة الخلاف إثر اعتماد صيغة جديدة لمشروع إلغاء عقوبة الإعدام التي أثارت اعتراض عدد من النواب. ماذا يقول الخبير في الشؤون القضائية الصحفي يوسف الدياب عبر صوت لبنان؟
4: اليوم اللي عم يرتكب جريمة قتل كان يخاف عقوبة الإعدام أو أن يكون هو يوم من الأيام على مقصلة أو على مشنقة الإعدام، لكن مع تعليق أو وقف العقوبة قد يؤدي ذلك إلى تنامي الجريمة وخصوصا جريمة القتل. وبعتقد اليوم أي مرتكب لجريمة قتل بيرجع براهن بعدين أنه ممكن يكون في قانون عفو، ممكن يكون في تخفيض، ممكن يكون في طلب استرحام، ممكن يكون في عفو خاص يعفيه من الجريمة أو يخفف من نسبة العقوبة. لذلك نحن ببلد ما كتير عنا سيادة القانون سارية، للأسف تزال العصابات فالتة، في خوف أن تتنامى جريمة القتل بشكل كبير، خصوصا أنه بعد ما تحولنا إلى مجتمع نحن منفتح ومثقف إلى حد كتير كبير. طبعا هذه الجرائم موجودة بكل العالم، ولكن في خوف أنه يكون عندنا مع وقف عقوبة الإعدام أو العمل بعقوبة الإعدام أن تتنامى إلى حد كبير جرائم القتل.
3: تنص الصيغة المطروحة على استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة مع حصر استفادة المحكومين بالتخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات من دون تمكينهم من الاستفادة من أي قانون عفو عام أو خاص. المحامي علي عباس:
5: بالنسبة لعقوبة الإعدام هي كانت موجودة بالنصوص، ولكن ما كانت عم تتطبق بلبنان لأنه كان بحاجة لتوقيع من رئيس الحكومة، وبالتالي كان عم يمتنع عادة رئيس الحكومة عن توقيع مراسيم إعدام، وبالتالي تم تعليق عقوبة الإعدام بشكل غير مكتوب ولكن بشكل عملي على الأرض. اليوم من خلال هالتعديل اللي صار تم إلغاء هذه العقوبة وتم استبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة. فعليا ما صار في كتير تغيير على الواقع، كون كل محكومين بالإعدام ما عم تتطبق.
6: العودة لمتابعي صفحيتنا برفقتكم صباح النور. لك المستمعين الكرام، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أنت الدنيا للفنان راغب عليمي، رح نسمع الأغنية سوا، ولكن أولا بدي أخبرك عن أحوال طقسنا حتى نشوف الويكند شو حامل طقسنا لألنا لليوم وبكرة الأحد. اليوم يوم السبت 11 من شهر جولاي، طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 16-12 على الصعيد ميلبن. بكرة الأحد بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 17 على صعيد ميلبن 13. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: الخير ناوي للفنان فارس كرم. هالأغنية استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. تعرفوا مستمعينا أن المكسرات ليست ممنوعة، الاعتدال هو السر. تناول كمية معتدلة من المكسرات غير مملحة قد يساعد على زيادة الشبع ودعم صحة القلب وتحسين التحكم في سكر الدم لدى كثير من الأشخاص. نعم، فهي كمشي صغيرة كل يوم من المكسرات الغير مملحة يعني النية، وكله هيك كمشي صغيرة كتير مفيدة للقلب وللصحة. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي دعت 2ME 1638 AM اليوم من بعد ظهر الساعة 3، من بعد أخبار الساعة 3 يكونوا كتار وكونوا معنا على السمع مستمعينا. تنروح مباشرة للمملكة العربية السعودية ومباشرة من قاعة مرايا للحفل الرائع جدا، حفل للفنانة ماجدة الرومي. هيدا بس من عنا من هون من راديو 2ME this afternoon من بعد أخبار الساعة 3. بونجور.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Best local talkback.
9: Best على 2ME.
8: Only on 2ME. 2ME.

0: جولة أخبار الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 989-222 خلف الKFC.
8: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف على قناة الجديد. أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أنه يقوم بواجبه عن قناعة وليس لديه مصالح شخصية ليحققها. كلام عون جاء خلال استقباله وفد كتلة الجمهورية القوية برئاسة سمير جعجع، وأضاف أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949. وأردف: أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. ولفت إلى أنه اتخذ خيارا صعبا وطريقه ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، واعتبر أن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وسأل لماذا على الشعب اللبناني أن يواصل دفع أثمان حروب اشتعلت بإعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج؟ وتطرق الرئيس عون إلى صيغة الإطار معتبرا أنها ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها، وأضاف لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها. وقال الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. شنت المسيرات الإسرائيلية في أقل من ساعتين غارتين على بلدة كفر رمان أسفرتا عن سقوط شهيدين، كما استهدفت المسيرات النبطية الفوقة والمنطقة الواقعة بين زوتر وقعقاية الجسر. استقبل النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج السفير السعودي فهد الدوسري، وكانت زيارة تعارف جرى خلالها البحث عن عدد من القضايا المتصلة بالشؤون القضائية وسبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وأكد السفير الدوسري خلال اللقاء حرص المملكة على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وشكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية تطوير العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات. التطورات السياسية والاستحقاقات المقبلة، ولا سيما زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة عرضها البطريرك الماروني بشار الراعي مع النائب إبراهيم كنعان، يرافقه الأمين العام للرابطة المارونية بول كنعان. وفيما تحدث الراعي عن أهمية تعزيز دور الدولة ومؤسساتها وضرورة الحوار والتعاون بين اللبنانيين واللذين يبقيان السبيل الأمثل لمواجهة الأزمات، أكد كنعان أن لا مستقبل خارج إطار الدولة، مشددا على وحدة اللبنانيين خلف مؤسساتها والجيش، ومعتبرا أن التشريعات يجب أن تصب في استعادة الحقوق والثقة بالدولة والقطاع المصرفي.
10: فاوض لا لبنان بده يفاوض، لا مين بقرر مصيرنا؟ وراء القوة هي وحدتنا ورا دولتنا، وحدتنا ورا رئيسنا، وحدتنا ورا مؤسساتنا، وحدتنا ورا جيشنا. هيدي بتخلصنا، وساعتها بنشوف شو بيطلع معك. منفاوض حتى نربح حقوق، منفاوض حتى يرجع النازح على أرضه، منفاوض حتى نرجع نعمر البلد.
9: اطلع وزير الزراعة نزار هاني على واقع الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في محافظة النبطية خلال جولة تفقدية له شملت عددا من المؤسسات الرسمية والبلديات والمناطق الزراعية المتضررة، واستهلها بزيارة دائرة مصلحة الزراعة في النبطية حيث التقى رؤساء الدوائر والموظفين واطلع على أبرز التحديات والمشكلات التي يواجهها المزارعون والقطاع الزراعي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. وجال الوزير هاني في مدينة النبطية مطلعا على حجم الدمار في الأحياء السكنية والمرافق العامة، وزار مركز اتحاد بلديات الشقيف حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد خالد بدر الدين وعدد من رؤساء البلديات. واختتم وزير الزراعة جولته في بلدة زبدين حيث تفقد الأضرار التي لحقت بالخيام الزراعية والمنشآت الإنتاجية، مؤكدا استمرار العمل على دعم المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة تداعيات العدوان.
11: بعد الحرب الضرر الأكبر كان على القطاع الزراعي. اليوم بالأرقام عندنا 22.5% من المساحات الزراعية بلبنان متضررة، أضرار كتير كبيرة كانت مقدرة على الأضرار لآخر 24 بحوالي 800 مليون دولار. التقديرات الأولية اللي عملناها مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ومنظمة الفاو منضيف عليهم 540 مليون دولار، يعني صرنا عم نحكي بأضرار زراعية تتعدى المليار دولار من الشركات اللي أخذت التزام لنعمل إعادة تأهيل ل 1500 خيمة بلاستيكية بالجنوب والنبطية، لنعمل إعادة تأهيل ل 50

رايقة يوميات رجل مهزوم للفنان قادم الساهر. بدي وصل تحياتي الصباحية لك المستمعين الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. عندي كمان أغنية رائعة جدا للفنانة فيروز بعنوان يمكن. ولكن قبل ما نروح للسيدي فيروز بدي أخبركن عن السيدي ماجد الرومي. اليوم من بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا ويكونوا كتار على السماع وعبر أثير راديو 2ME. رح نتوجه للمملكة العربية السعودية ومباشرة من قاعة مرايا تنحضر هالحفلة الموسيقية الرائعة جدا للفنانة ماجدة الرومي. بس من عنا من هون من راديو 2ME هيدي الحفلة رح تبلش من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار وبونجور لألكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نسمع يمكن للفنانة فيروز.

0: العذاب.
1: بعد الفنان عاصي حليني بنروح لفاصل استراحة. هون راديو 2 ام اي صباح النور.
2: مواكم كل السبت ساعة بلاتي بعد الظهر مع حق الانفكارات ماجد الرومي كل السبت ساعة بلاتي بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: جولة إخبارية لتمام 7:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
4: News.
5: ABC News.
6: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump has announced he's agreed to an Iranian request for more peace talks while insisting that the ceasefire is still over. His comments came after several tankers came under fire this week in the Strait of Hormuz, prompting the US to hit Iranian targets, while Tehran responded with strikes on American military installations in neighboring Gulf states. Daily tanker traffic through the Strait of Hormuz has again slowed. Spanish officials say a wildfire in the southern region of Andalusia has killed at least 12 people. They say 19 people are unaccounted for and that four of the victims are believed to have been British nationals. Hundreds of emergency workers are trying to contain the fire, which is thought to have been caused by a downed power line amid an extended European heatwave. Queensland police say they're treating the disappearance of a young mother in the state's southeast as suspicious. 30-year-old Yana Armstrong was last seen alive on Tuesday at her home in the Toowoomba suburb of Newtown. Police located her car in the middle of a street near her address, while her four-month-old baby was located at her home. A teenage boy has been arrested after remains were found during a search for a missing 13-year-old girl in Victoria's West. Police investigating the girl's disappearance say they found human remains in the town of Donald, which they believe are those of Layla Jeffrey, who's not been seen for 6 days. Police have arrested a 16-year-old boy, while two women aged in their 50s are assisting police with their inquiries. ABC News.
7: زلتم تتابعون نبض العالم وهذه العنوان. إثر موجات حر مستمرة، حرائق في إسبانيا تودي بحياة العديد من الأشخاص بينهم جنسيات أجنبية. فرنسا تعلن حالة تأهب القصوى من المستوى الأحمر في 9 مقاطعات غربا، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. ودول شمال إفريقيا ستكون بدورها تحت تأثير موجة حر قوية. بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة، وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط، وموسكو تعلن تعليق صادرات الديزل حتى نهاية يوليو لتأمين الإمدادات المحلية، وتوقف مؤقتا الملاحة في قناة ألدون أزوف بعد هجوم أوكراني على ناقلات روسية. في أخبار المونديال، إسبانيا تفوز على بلجيكا 2-2 وتنتزع بطاقة المرور إلى الدور نصف النهائي.

0: البداية من إسبانيا، حيث قضى 12 شخصا على الأقل وهم يحاولون الفرار من حريق هائل شب في جنوب البلاد، بينما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين. رئيس جهاز الطوارئ في منطقة الأندلس قال إن الضحايا من بينهم إسباني واحد، ويبدو أن الباقين من جنسيات أجنبية تجاهلوا تعليمات البقاء في أماكنهم وحاولوا الفرار. وتشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة غدا، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. هذا هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستعلن فيها غدا حال التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، وأن 56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حال التأهب البرتقالي. ودول شمال إفريقيا أيضا، المغرب وتونس والجزائر ستقوم بدورها تحت تأثير موجة حر قوية تستمر عدة أيام ابتداء من الأسبوع المقبل، مع توقع أن تبلغ درجات الحرارة القصوى مستويات مرتفعة في عدد من الدول. بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها خفضت توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط. وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في توقعاتها الشهرية أن استمرار الهجمات على مصاف ومرافق تخزين وبنى تحتية للنقل يدعم التوقعات بإنتاج أضعف. هذا وعلقت روسيا صادرات الديزل حتى نهاية يوليو لتأمين الإمدادات المحلية في أعقاب الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة. نائب رئيس الوزراء الروسي أعلن هذا الإجراء خلال اجتماع حكومي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.
1: محافظ منطقة روستوف الروسية يتفقد ميناء تاغانروغ وأعمدة الدخان لا تزال تتصاعد. طائرة مسيرة أوكرانية أشعلت حرائق في منشأتين لتخزين النفط غير بعيدتين عن الحدود الأوكرانية. المسؤول الروسي أكد أن إخماد هذا النوع من الحرائق يستغرق وقتاً، لذلك أمر بإجلاء عشرات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط أكثر من 370 طائرة مسيرة أوكرانية، قالت إن عدداً منها وصل إلى محيط العاصمة موسكو. تداعيات الهجمات على قطاع الطاقة الروسي تتسع. مقاطع فيديو نشرت هذا الأسبوع أظهرت طوابير طويلة أمام محطات وقود في مدينة نيجني نوفغرود جنوب غرب روسيا.
2: الطابور يمتد لمسافة كيلومترين.
1: صادرات الخام الروسية زادت بفعل اضطرابات الإمدادات العالمية في مضيق هرمز، إلا أن موسكو خفضت صادراتها من المنتجات النفطية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات لتلبية الطلب المحلي المتزايد. النقص امتد إلى أقصى الشرق الروسي في سيبيريا.
2: سينتهي بنا المطاف بإيقاف سيارات الحكومة كما في الحقبة السوفيتية من أجل سرقة الوقود من خزاناتها.
1: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقر في وقت سابق بأن الضربات الأوكرانية أسهمت في حدوث نقص الوقود داخل روسيا.
0: وفي إجراء آخر، بعد الهجمات الأوكرانية على ناقلات نفط، أوقفت روسيا مؤقتا الملاحة في قناة إلدونازوف بعد هجوم أوكراني بالمسيرات والصواريخ الموجهة اليوم على 13 سفينة روسية في بحر أزوف. وقدر خبراء أن الهجوم ربما يؤثر على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. وفي أخبار المونديال، فاز المنتخب الإسباني على المنتخب البلجيكي بهدفين لهدف، وانتزع بطاقة المرور إلى الدور نصف النهائي. وهذه الصور نتابعها مباشرة من مدريد للمشجعين المحتفلين. بالتأكيد أو فور شور، إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يكرر عبارته الشهيرة لإرضاء الأطفال في منطقة البيريني، حيث استجاب لطلب الأطفال بتكرار هذه العبارة الشهيرة التي قالها في منتدى دافوس الاقتصادي. لا تتابعون بعد قليل النشرة الرياضية مع الزميل وديع فيعاني.
3: خمسة أو ستة كيلوغرامات فقط، هذا كل ما تريد ماري خسارته قبل حلول الصيف. لا تعاني من السمنة ولا يفرض عليها وضع صحي خوض معركة مع الميزان، لكن في زمن باتت فيه الرشاقة هدفا مستعجلا وجدت نفسها أمام خيار يغزو الصيدليات وشاشات الهواتف ومحادثات الناس، حقن التنحيف. ورغم النتائج التي يتحدث عنها كثير من المستخدمين، تتردد ماري في خوض التجربة.
4: نعم بسمع كتير في مدارس بور في مدارس كونت، يعني فيها إفاع عوارض جانبية كتيرة، هذا الشيء عم بيخليني أتردد مع أنه أنا حابة نزل 5-6 كيلو بظرف كتير كتير وقت قليل، هلأ جاي الصيفية وهيك مش غلط، بس بفكر فيها مرتين وثلاثة لأنه عم بسمع في الإفاع سكوندير كتيرة. الإبرة حاضرة عندي بس هالقد أنا مترددة لأن عم بسمع كتير عن العيان نفس، عن مراجعة، عن استفراغ، عن إشياء هيك، يعني كتير هودة بيخلوني أفكر فيها 10 مرات قبل.
3: في لبنان يزداد الإقبال على مختلف أنواع حقن التنحيف بصورة ملحوظة مدفوعا بوعد مغر، خسارة الوزن بسرعة ومن دون عناء كبير.
5: لبنان أكيد فات بترند إبر التنحيف، يعني اليوم أكثر من 50% من الأشخاص اللي منشوفهم بالنهار بيقولك عم بياخد هيدا الدواء أو هيداك لحتى يروحوا، في منهم 10 كيلو منهم 20 كيلو منهم 3-4 كيلو حتى.
3: لكن خلف هذا الوعد أسئلة لا تزال تفرض نفسها حول الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية وحدود الأمان فيها.
5: نحن دائما يعني منوصي انه يكون في طبيب عم بيتابع هالشيء، لانه بدهم فحوصات قبل، فحوصات خلال، فحوصات بعد، واكيد في متابعه على السايد افكتس اللي هن واقع كمان مع هالابر.
3: هل في الاقبال المتزايد على حقن التنحيف تكون حقيقه لا يمكن تجاهلها؟ فوفق تقديرات منظمه الصحه العالميه يعاني نحو 30% من اللبنانيين من السمنه، وبينما تمنح هذه الحقن أملا للبعض في استعادة صحتهم والسيطرة على أوزانهم، يبقى السؤال إلى أي حد يمكن استخدامها من دون أن يتحول البحث عن الجسد المثالي إلى مخاطرة بالصحة نفسها؟
6: مساء الخير. والمنتخب الإسباني يلتحق بالمنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال كرة القدم، البطولة المتواصلة في الولايات المتحدة الآن، بالإضافة طبعا إلى المكسيك وكندا في المراحل الأولى. المنتخب الإسباني تغلب على المنتخب البلجيكي بهدفين لواحد، هدف أول سجله اللاعب فابيان في الدقيقة 30، ثم ديكتالير في الدقيقة 41 عدل النتيجة.
7: سروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا تنكمل مشوارنا برفقتكم صبحيتنا برفقتكم أنتوا برفقتي ذات التو ام اي 1638 عام صبحية السبت اليوم 11 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 16 12 على صعيد ملبن، بكرة الأحد بسدني 17 بملبن 13. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. بنسمع الفنان محمد حمكي، نرجع نكمل مع أريثا فرانكلين، عندي كمان الفنان آدم ما تروح وما تراح. جولتنا الغنائية رائعة جدا، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: من أجل عالم ليس هكذا.
10: بابا با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
11: أكشن.
9: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
13: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. في لحظة مفصلية يعاد فيها رسم مراكز القوى في الإقليم، ومع دعوة نتنياهو لمواجهة محاور نشأت في المنطقة، حتى رئيس الحكومة نواف سلام في تركيا، التي تقول معلومات الـ LBCI إن رئيس الجمهورية سيزورها لاحقا. الرئيس سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان، وأكد سلام أن لبنان متمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل العمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهته أكد إردوغان وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها مساعيه الهادفة لتحقيق انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه وحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره. من تشجع في المونديال؟ سؤال تسمعه كثيرا في هذه الأيام. في السياسة وعلى مستوى الدول يبرز سؤال مشابه، في أي محور قد تسير؟ الأمريكي الإسرائيلي، الإيراني، أم التركي العربي وامتدادا الباكستاني؟ ولأن المحاور في المنطقة ما زالت قيد التشكيل بضوء وقائع الحروب الممتدة منذ 3 سنوات، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وأن هناك محاور تسقط وأخرى تصعد. فأين يقف لبنان وسط كل هذه التغيرات؟ وهل يسعى إلى الانضمام إلى محور أم إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع؟ في هذا السياق تأتي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا في توقيت بالغ الأهمية، فعلى الرغم من أن العلاقات بين بيروت وأنقرة لم تكن في أفضل أحوالها خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص الذي أثار اعتراض تركيا، حتى سلام في إسطنبول حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مأدبة عشاء.
1: زيارة رئيس نواف سلام إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة، خصوصا في ظل تصاعد الدور التركي في المنطقة، وتزامن هذه الزيارة أيضا بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أنقرة ولقائه بالرئيسين ترامب وإردوغان، وكان ملف حزب الله حاضرا بدرجة أساسية في الاجتماع السوري الأمريكية التركية، أيضا يضاعف من أهمية زيارة الرئيس سلام. التفاعلات اللبنانية مع تركيا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للبنان في هذه المرحلة، خصوصا أن لدى تركيا أدوات وتأثير تريد استخدامها في المنطقة وفي علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن من خلال تأثيرها على سوريا أو من خلال علاقاتها الممتازة مع إدارة الرئيس ترامب من أجل مساعدة لبنان في الخروج من هذه الأزمة. تركيا لديها اهتمام أيضا في أن تساعد لبنان في هذه الأزمة، وهي ترى بأن أي اضطراب كبير في لبنان يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة بأسرها، ولن تقتصر حدوده على لبنان، وبالتالي تريد أن تتحرك وتوظف دبلوماسيتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية لسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قطع الطريق على الأهداف الإسرائيلية الساعية إلى جبل لبنان إلى حرب أهلية، وأيضا من أجل تهيئة بيئة مساعدة للبنان من أجل التوصل إلى حل لحصر السلاح ضمن تسوية سياسية.
0: محطة رئيس الحكومة في تركيا لن تكون الأخيرة، إذ من المرتقب أن تليها خطوة مماثلة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا نهاية هذا الشهر. وبين زيارتي سلام وعون يبدو أن لبنان يسعى إلى توسيع شبكة علاقاته في منطقة تتبدل فيها التحالفات ويصبح معها التموضع أو الانحياز إلى محور دون آخر في بلد محاط بالأخصام أو الأعداء دعسة ناقصة. وقبل أقل من أسبوعين من لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض وأن الأمور في طور الحلحلة تباعا، ورأى أن كل الانتقادات التي تستهدف المفاوضات تنطلق من رغبة لإعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. رئيس الجمهورية بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. ماذا أيضا عن مواقف للرئيس عون والتنسيق اللبناني الأمريكي مواكبة لصيغة الإطار؟
2: في معلومات للـ LBCI أن اجتماعا تنسيقيا بين وفدين عسكريين لبناني وأمريكي عقد في قيادة الجيش لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب. وبشأن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن تكشف المصادر التالي: سيطلب الرئيس جوزيف عون من الرئيس الأمريكي بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب لفترة إضافية أو إيجاد البديل ودعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، لسيما بشأن المؤتمر الدولي لدعم الجيش. سيبلغ الرئيس عون ترامب أن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل اللبناني لا من الخارج، وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية، والأهم أن يعالج سبب وجود السلاح مع الحزب. ويقول رئيس الجمهورية أن حزب الله لم يتجاوب مع المساعي التي بذلها لتفادي الحرب الإسرائيلية، وإذا بقي على موقفه إزاء الجهود المبذولة حاليا فسيتحمل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانيا. وتفيد معلومات الـ LBCI أن قطر تقوم بوساطة مع حزب الله لتأمين تجاوبه مع الإجراءات الواردة في اتفاق الإطار، وذلك بالتنسيق مع لبنان والولايات المتحدة وباكستان. وبحسب معلومات الـ LBCI أيضا، لا يستبعد رئيس الجمهورية عرقلة تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، لكنه يعول على ترامب وإدارته لضمان تنفيذه. وأيضا بحسب المعلومات فإن واشنطن هي من أعطت الملحق المرفق باتفاق الإطار طابع السرية وليس لبنان، وهو يتضمن ترتيبات أمنية وعسكرية مكملة لصيغة الإطار. وعن مسار إسلام أباد تفيد إذن المعلومات أن لبنان لم يسمي ممثله في اللجنة المنبثقة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بانتظار طلب التسمية من الجانب الأمريكي، لسيما أن إيران لم تسمي ممثلها بعد. أما فصل المسار اللبناني عن الإيراني فقد أبلغ عون المعنيين أن الخطوة لم تهدف إلى تطويق طهران بل إلى ممارسة سيادة الدولة اللبنانية.

هيئة البث إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل الانسحاب من مناطق المرحلة التجريبية في الجنوب أو في جنوب لبنان بالتزامن مع جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في روما. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان وليد توفيق. منروح لأستراليا بحاجة إلى 115 ألف عامل في قطاع البناء، ومطالبة الحكومة الأسترالية بإصلاح نظام الهجرة. الهجرة إلى أستراليا، أحدث التقارير أظهرت أن أستراليا بحاجة حاليا إلى قرابة 115 ألف عامل في قطاع البناء الكونستراكشن، وذلك بسبب نقص العمال الموجود لدينا. ولكن الحكومة الأسترالية وضعت عمال البناء ضمن الفئة الثالثة بالأولوية تصنيف فيزا العمال المهيرة، جنبا إلى جنب مع مربي الحيوانات والممثلين. هيئة البناء في أستراليا طالبت الحكومة الأسترالية بإعطاء الأولوية لعمال البناء بدل وضعهم بالمستوى الثالث. الفئة الأولى هي الممرضين والأطباء، يعني حسب النقص بالسوق. بونجور لكم انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي خبركم مستمعينا انه اليوم من بعد اخبار الساعة 3 من بعد الظهر راح نروح مباشرة للمملكة العربية السعودية والى قاعة مرايا للحفل الموسيقي غير شكل للفنانة ماجدة الرومي. بس من عنا من هون من راديو 2ME صباح النور. استراحة ونكمل.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: العودة لمتابعة مشوارنا صباح النور لألكم انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM

0: جولة أخبار 8:30 متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور. The biggest
1: hits على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ناصر زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtolls.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد أن الهدنة انتهت ويعلن موافقته على طلب طهران استئناف المحادثات، فيما إيران تنفي أي طلبات وتقول إنها وافقت فقط على الوساطة. اتصال هاتفي رباعي مرتقب تعقبه اجتماعات لفرق تقنية أمريكية إيرانية في باكستان بعد غد، فيما وزير خارجية طهران في مسقط غدا لبحث الوضع في مضيق هرمز. عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف شبكة مالية مرتبطة بمجتمع خامنئي وشركات صرافة. وفد أمريكي في لبنان للقاء قائد الجيش، وإعلام إسرائيلي يؤكد أن الجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق بجنوب لبنان الأسبوع المقبل. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على مواصلة المحادثات مع إيران بعد طلبها ذلك، لكن الرئيس الأمريكي أشار في نفس الوقت في منشور على منصته ثرو سوشيال إلى أن واشنطن أبلغت طهران بوضوح أن وقف النار انتهى. هذا ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران، نافيا بذلك ما ورد في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن استمرارها. معنا من واشنطن مشاهدينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بالبيسي، أهلا بك نادية. نادية، حينما يتحدث ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات مع الإيرانيين ويضيف كذلك بأن وقف النار انتهى في ذات الوقت، كيف يمكن فهم وقراءة هذه الرسالة؟
1: أولا، ليست المرة الأولى أحمد التي يقول فيها الرئيس ترامب بأن إيران هي التي طلبت التفاوض وبأنها مستميتة للعودة إلى طاولة المفاوضات. قد تكون استراتيجية من جانب الرئيس، لأنه لا يريد أن يقول هو الذي يريد الإبقاء على الحوار أو على المفاوضات أو على سير العملية الدبلوماسية. لكن في نفس الوقت الرئيس اتخذ قرار وقال بأنه لن يتم الإبقاء على الهدنة والتعهدات التي أتت في مذكرة التفاهم، لأن إيران قامت بانتهاكها بالدرجة الأولى. لذا أعلن اليوم وقف إطلاق النار انتهى والهدنة انتهت، وهذا يعني بأنه بإمكان القوات الأمريكية أن تقوم بعمليات عسكرية في أي وقت تراه دون أن يكون هناك أي انتهاك للمذكرة. إضافة إلى ذلك، قبل قليل كان هناك تصريحات جديدة في الواقع لمسؤول أمريكي يقول بأن الولايات المتحدة طلبت من إيران عبر الوسطاء أن تتعهد غدا السبت علنا بأن يكون هناك إعلان رسمي بأنها ستبقي على حرية الملاحة في المضيق وبأنها لن تقوم بإطلاق النار على أي ناقلة نفط تمر عبره.
0: نعم، طيب، بانتظار طبعا رد إيران على هذه المطالب، ولكن فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها نادية حول إمكانية استمرار العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها دستوريا، هل ترامب بحاجة إلى تبرير هذه العمليات العسكرية أو إيجاد صيغة قانونية لها تتوافق مع الدستور الأمريكي، أم أن يعني صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة يعني تعطيه حرية التحرك دون موافقة مسبقة من الكونغرس؟
1: الجزء الثاني من سؤالك بالفعل هو كالتالي: ترامب ليس بحاجة إلى العودة إلى الكونغرس، ليس بحاجة إلى تخويل قضائي أو دستوري أو قانوني. الحرب كما عرفناها وبمسمياته، يعني الغضب الملحمي، عمليات العسكرية، انتهت، والرئيس أبلغ الكونغرس في ذلك الوقت عبر روبيو وزير الحرب بأنها انتهت. لذا هو يستطيع أن يقوم بعمليات محدودة دون العودة إلى المشرعين. على فكرة هناك تأييد له في داخل حزبه ومن داخل حركة ماجا بعدما قامت إيران بمهاجمة السفن. لا أحد يفهم في واشنطن السلوك الإيراني، يجدونه غير منطقي على الإطلاق. الولايات المتحدة أعطت إعفاءات لإيران حتى قبل تطبيق مذكرة التفاهم ببيع النفط وببيع البتروكيماويات، لكنها لم تلتزم به وقامت بمهاجمة نقلات النفط في عبر المضيق. ومن هنا أعتقد بأنه طبعا الديمقراطيين موقفهم مختلف كما تعرف، دوما ينتقدون الرئيس بغض النظر. المعارضين لهذه الحرب يلقون باللوم على الرئيس لأنه هو الذي بدأها، لكن بشكل عام هناك تفاهم أكثر لقرار الرئيس باللجوء إلى الضربات العسكرية بسبب السلوك الإيراني.
0: ولكن هل من الدقة نادي القول إن الرئيس ترامب وإدارته ابتعدوا كثيرا عن الأهداف الأساسية التي اندلعت بموجبها هذه الحرب، خصوصا أن النقاش الآن بات يتركز على ملف مضيق هرمز وملفات جانبية أخرى لم تكن يعني ضمن مبررات التصعيد مع إيران في الأشهر الأخيرة؟
1: هم لم يبتعدوا أحمد. إذا سألت وجهت هذا السؤال لأي مسؤول في البيت الأبيض أو في الخارجية أو في البنتاغون، هم لم يبتعدوا على الإطلاق. الرئيس يريد إعادة البوصلة إلى هذا الملف بالتحديد، وهو الملف النووي. لكن المتغير هو إيران، إيران التي استطاعت إلى حد ما تحويل القضية الجوهرية والأساس وكأنها مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز كان مفتوحا قبل العملية العسكرية الأمريكية. لا. الآن اكتشفت إيران أن لديها سلاح يمكن أن تستخدمه ضد المجتمع الدولي وضد الولايات المتحدة، لذا هي تحاول المماطلة والإدارة تدرك ذلك. صحيح بأنه لا يوجد هناك نية أمريكية للعودة إلى حرب مفتوحة، لكن أيضا الرئيس يعني يقول بأنه سنستمر بالحوار لأنه الوسطاء بذلوا جهودا جبارة في الواقع الوصول إلى هذه المرحلة، لكن في نفس الوقت يريد تعهدات أكبر من إيران ويروح مرة أخرى بالتلويح بالضربات العسكرية التي قد تكون أكثر شدة في كل مرة يكون فيها إعاقة لحرية الحركة في المضيق.
0: طيب، بعيدا عن المضيق وبعيدا عن هذه المفاوضات، ترامب كما تابعنا خلال اليوم أيضا يعني تحدث عن وضعه على قائمة اغتيالات إيرانية، ووجه أيضا تهديدات إلى طهران يعني بهذا الخصوص. يعني هل يعكس ذلك نادية معلومات أمنية موثوقة لدى الإدارة الأمريكية، أم أن ذلك ربما هو جزء من خطاب سياسي ليس أكثر في هذه المرحلة؟
1: الواقع رئيس ترامب أجاب على هذا السؤال اليوم في مقابلة مع نيويورك بوست وقال لا يوجد هناك أي معلومات بخطة مبلورة حقيقية عملية لاغتياله من قبل إيران، وقال بأن المعلومات التي صدرت عن إسرائيل هي ليست دقيقة بهذا المعنى. الاستخبارات الأمريكية قالت نفس الشيء على فكرة، بأنه بالمجمل أكيد الرئيس على قائمة الاغتيال، وكما رأينا في جنازة آية الله خامنئي صور للرئيس وهو مستهدف وكتب عليه الموت لترامب وغيرها. حتى اليوم على فكرة كان يقول بأنني وضعت ربما وصية إذا في حال اغتيالي ماذا سيتم القيام به، وهو تدمير كامل لإيران كما قال، يجب تدميرها على وجه الأرض. لكن هو أيضا اتخذ بعض الإجراءات بسبب ضغط من الشرطة السرية، اضطرته إلى استعمال إير فورس الطائرة الرئاسية القديمة في طريق العودة من أنقرة إلى واشنطن بدلا من الطائرة الجديدة لأنها غير مؤهلة بكل الأجهزة والمعدات يعني الأمنية التي يمكن للرئيس أن يستخدمها في حال يعني كإجراء احترازي تعرض إلى هجوم أو طائرته تعرضت إلى هجوم.
0: نعم، شكرا لك إذا من واشنطن على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادي بلبيسي، تحياتي نادية. أفاد مصدر رفيع العربية مشاهدين أن فرقا تقنية أمريكية وإيرانية ستجتمع بعد غد في باكستان. في الأثناء كشفت مصادر العربية عن اتصال هاتفي رباعي مرتقب يضم إيران وأمريكا وباكستان وقطر، حيث سيجمع الاتصال الهاتفي وزير الخارجية الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الباكستاني ورئيس الوزراء القطري. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف كان قد أكد في اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ضرورة التزام إيران وكذلك بقية الأطراف الأخرى بالتهدئة وعدم التصعيد. وبحسب رئاسة وزراء باكستان فقد أبلغ شهباز شريف الرئيس الإيراني بضرورة الالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم والحفاظ على مكتسبات تحققت بصعوبة مع واشنطن. كما أكد شهباز شريف التزام باكستان بالسلام الإقليمي وتيسير الحوار. في المقابل شدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم وفق تعبيره. ورد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قائلا إن الجيش الإسرائيلي مستعد وجاهز لكل سيناريوهات هجوما ودفاعا. وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر قد توعد في وقت سابق بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد. هذا وأكد مسؤولون أمريكيون كبار لوكالة رويترز أن واشنطن طالبت إيران بإصدار بيان علني تؤكد فيه وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع مسارات الملاحة في الخليج أمام حركة الشحن من دون رسوم. وأضاف المسؤولون أن المحادثات مع إيران كانت مثمرة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تتخلى طهران عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، وأن الولايات المتحدة لا تزال تملك خيارات عسكرية لضمان عدم الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. بالتوازي، رفض مجلس المنظمة البحرية الدورية مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، وندد قرار المنظمة التابعة للأمم المتحدة بقرار إيران إنشاء كيان يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق، مشددة على أن الخطوات التي قامت بها طهران أحادية ومرفوضة. ودعا قرار المجلس الدول الأعضاء لعدم الاعتراف بممارسات إيران في المضيق التي شددت على أنها تهدف إلى عرقلة وإعاقة الملاحة الدولية. معنا من الموصل مشاهدينا الأستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس. إلى أي مدى تبدو إيران جادة إذن في الدخول في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد التصعيد الأخير، وهل تعتقد أنها اليوم بحاجة بالفعل إلى هذه المفاوضات بالقدر الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم سيد الكريم، تحياتي لك.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الغنائية نرجع لكم مستمعينا. بدي حيي كل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. صباحية السبت اليوم 11 من شهر جولاي تموز. طقس اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 16 12 على صعيد ملبن. من جولتنا الغنائية وأخبار الطقس وأخبارنا المحلية الأسترالية والعالمية دايما بتستمعوا لها وتتعرفوا عليها عبر أثير راديو 2ME. بدي خبركن شو بتقدم لكن اليوم إذا تو ام اي عنا شيء غير شكل اليوم. من بعد اخبار الساعه 3 وعبر اثير راديو تو ام اي رح نتوجه سوا مباشره من قاعه مرايا. نعم رح نتوجه للمملكة العربية السعودية لهالحفل الموسيقي الرائع جدا للفنانة ماجدة الرومي. فكونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على السمع من بعد أخبار الساعة 3 لهالحفل المميز جدا. بس من عنا من هون من راديو 2ME صباح النور.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: One, two, three.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 9 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونيه ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانيه. انا ديانا فرح مع شركه المحاماه كارول ان اوداي، الشركه يلي بخدمه الجالي من اكثر من 100 سنه. دعاوى التامين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجره، بيع، شراء واجار وعمل الوصيه. انا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. اول استشاره مجانيه، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز تنحو ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
9: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، والأمور لن تحل إلا عندما يصبح خيار حزب الله لبنانيا وليس إيرانيا. موقفان لرئيس الجمهورية أعلنهما اليوم، ويؤكدان مرة جديدة أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها ورسمت خيارها، وأن مسار واشنطن سيستكمل في روما مع نسبة نجاح تصل إلى 50%، كما أعلن الرئيس جوزيف عون أيضا. فهل تتكفل 50% بإخراج لبنان من مأزق وجودي يعانيه منذ 50 عاما على الأقل؟ وهل ترتفع النسبة لتصبح 100%؟ الاحتمال ممكن، وخصوصا في ظل الدعم الأمريكي للخيار اللبناني والالتفاف السياسي والشعبي حول رئيس الجمهورية. وفي السياق برزت الزيارة التي قامت بها كتلة الجمهورية القوية إلى قصر بعبدة، وقد حرص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يكون على رأس الوفد، وذلك لإظهار تأييده لمواقف رئيس الجمهورية. في الأثناء الاستعدادات اكتملت على الصعيد اللبناني لمفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع المقبل، فيما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية وإن بشكل محدود ومضبوط. واللافت ما أعلنته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن الجيش اللبناني سينتشر خلال أيام قليلة في الجنوب، ما يؤشر إلى أن تنفيذ الصيغة الإطار تأخذ طريقها إلى التنفيذ، ربما قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من الجاري. إقليميا، إيران توعدت بضرب إسرائيل في حال استهداف البنية التحتية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران. البداية من بعبدة، فبعد عام تقريبا الدكتور جعجع في بعبدة لتسجيل موقف داعم للرئيس عون الذي أكد أن الدولة وحدها تقرر في الملفات المصيرية. تقرير رنين إدريس.
1: أسبوعان مفصليان للبنان على وقع اتصالات ولقاءات لبنانية أمريكية مشتركة للانطلاق إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار مع بدء البحث الجدي في الخطوات العسكرية الميدانية في الجنوب، فيما تتجه الأنظار لاجتماع روما المرتقب منتصف الأسبوع المقبل وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز. في قصر بعبدة لقاءات تتمحور حول هذا الملف والدعم المستمر لعون ولمسار التفاوض المباشر واتفاق الإطار، إذ تكلل بزيارة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريلا جعجع على رأس وفد تكتل الجمهورية القوية. وأكد عون أمام زواره لن أتراجع عن قرار التفاوض، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للبنانيين حول تمسك لبنان بسيادته. واعتبر عون أن كل الانتقادات التي تستهدف المفاوضات تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. في المقابل قالها جعجع لعون: منك مجبور تدافع عن حالك، في إشارة إلى دعم القوات له في وجه الحملات التي يتعرض لها. وأكد جعجع عقب اللقاء أن الدولة هي من تقرر كيفية التعامل مع الوجود الإسرائيلي.
2: هلأ حزب الله مش مبسوط بهالمسار، ايه هذا حقه طبيعي، بس يطرحه مثل ما لازم يطرحه. بيقول انه هالسلطه ما بقت تمثل الشعب اللبناني، يطرح انتخابات مبكره. اكثر من يمكن ان يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدوله. تمنينا عليه انه يكفي بالمسار يلي بلش باتفاقيه القطار.
1: في الإطار عينه، بحث الرئيس عون وقائد الجيش رودولف هيكل في بعبدة آلية تطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية أو البايلوت زونز، وبناء عليه التقى ممثلو الجيش اللبناني مع الوفد العسكري الأمريكي الذي حط رحاله في بيروت لمتابعة الآلية. وأفادت معلومات الام تي في أن الوفد سيرفع تقريره إلى رئيس اللجنة اللبنانية الإسرائيلية. أما عن زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن، فتشير المعلومات إلى أن عون، وبالرغم من التخوف اللبناني من تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية أكثر، سيؤكد أن الضامن لتنفيذ الاتفاق في لبنان هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، كما سيشدد على أن معالجة سلاح حزب الله تتم ضمن مسار لبناني داخلي، فيما يحمل عون الحزب مسؤولية قراره إذا لم يتجاوب مع قرار إنهاء الحرب. كذلك سيطرح عون في واشنطن مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان.
3: ميدانيا في الجنوب غارات وتفجيرات مستمرة في أكثر من منطقة، والمناطق التجريبية من الممكن أن تنطلق بعد أيام. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبليوي. تفاصيل معك لكن.
4: شكرا ديانا، مساء الخير نخلي.
0: مساء.
4: في جنوب لبنان انخفض مستوى النار والقصف الإسرائيلي إلى أكثر من 95% للمرة الأولى منذ سنتين ونصف تقريبا، على الرغم من بعض التفجيرات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وغارات المسيرات، إلا أنها أقل بكثير مما كانت عليه قبل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ننتقل إلى الخريطة لشرح المناطق التجريبية التي يجري الحديث عن تطبيقها خلال أيام بحسب ما نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية. المناطق هي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، فرون والغندورية، علما أن هذه المناطق الأربعة غير محتلة، وهذا ما دفع لبنان إلى تقديم ملاحظات على هذه الخطوة. وأفادت معلومات عن أن لبنان طلب انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة لتكون المناطق التجريبية قبل موعد المفاوضات المقبلة. في المقابل هناك معلومات تتحدث عن أن الولايات المتحدة تضغط لدعم موقف لبنان ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من منطقة محتلة، مما يحسن موقف الدولة اللبنانية أمام الثنائي أمل وحزب الله ويسحب الورقة اللبنانية من يد إيران. في المقابل هناك حديث أيضا عن لجان مشتركة بين البلدين بين إسرائيل ولبنان لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي والإشراف عليه والإشراف على انتشار الجيش اللبناني. في المقابل أيضا وزع الجيش الإسرائيلي صور توضح دخول وحدة من لواء جولاني إلى مستودعات أسلحة، الظاهرة هنا على الشاشة، في مناطق في جنوبي لبنان، وعلى الأغلب هي مناطق في المنطقة القريبة من النبطية وعلي الطاهر. وقال الجيش الإسرائيلي أنه صادر رشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله. هذا وكانت مسيرة أغارت اليوم على منطقة كفر رمان، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد شخص. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 4321 شهيدا و 12207 جرحى منذ 2 أذار الماضي. ديانا ونخلي.
3: شكرا صبحي.
0: الذخائر المتسكعة مزيج من الصواريخ والمسيرات التي باتت تشكل العمود الفقري للاستهدافات، ولبنان شهد استخدامها خلال الحرب. فما هي تفاصيل هذا السلاح الفتاك؟ تقرير حسان الرفاعي.
5: أول الأخبار التي خرجت تحدثت عن انفجار قارورة غاز. دخل الجيش إلى الشقة فتكشفت الحقائق، استهداف بذخيرة جوالة، والأرجح أنها من نوع Switchblade 300. Loitering Munitions أو الذخيرة المتسكعة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وقد استخدمتها إسرائيل عدة مرات في الحروب الأخيرة، وهي مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، إذ تمتلك القدرة على المراقبة مع القوة التدميرية للصواريخ الدقيقة، مع إمكان دمج الذكاء الاصطناعي فيها كالدخول عبر شباك منزل واستهداف الهدف من دون سواه. أما الأخطر فهي قدرتها على أن تحوم في الجو لوقت طويل بانتظار تحديد الهدف والانقضاض عليه، لتطلق عليها خمس صفات تختصر قدراتها، وهي الاكتشاف والتتبع والمعالجة والإنجاز والتقييم. تطلق هذه الصواريخ

0: بها، وهي خطوة تسمح بتجنب خسارة ثمن هذه الذخائر.
1: في سياق الجولات التي يقوم بها على الدول الصديقة لحشد الدعم.
2: City traffic, M5 at Arncliffe. We've got a track breakdown westbound on the off-ramp to Marsh Street. That's sitting in lane 3. In the CBD, the light rail's broken down. They're closing King Street eastbound at George Street. Traffic still getting through the CBD nicely. Taking a look at Melbourne traffic, got lights on the flash. Frankston South, Golf Link Road at the Mornington Peninsula Freeway. And we've got some roadworks in Berwick, Clyde Road at the Monash Freeway is down to one lane in both directions. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: من جولة أخبار الساعة 9 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 11 من شهر جولاي تموز. طقسها بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على الصعيد ملبن. منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان محمد مجذوب.

نبي بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

جولتنا الغنائية نرجع لمتابعة أغانينا وأخبارنا. بنروح لأكثر من 300 مكالمة إلى أرقام الطوارئ 000 فشلت بسبب انقطاع الاتصالات الأسبوع اللي مرق. هيدا أكيد يوم الخميس. شركة تيلسترا قالت أن الشركة أكدت أكثر من 300 اتصال بأرقام الطوارئ 000 لم تكتمل بسبب انقطاع التغطية أكيد يوم الخميس. ومبارحة كمان كان في عطل. لا يوجد أي معلومات عن وجود وفيات بسبب عدم قدرة الناس على الاتصال بالأسعاف أو الإطفاء يوم الخميس ومبارحة الجمعة. ولا يزال هناك 10% من زبائن الشركة شركة تيلسترا ليس لديهم تغطية أو إنترنت لغاية هلأ. بونجور لكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر مستمعينا أنه من بعد أخبار الساعة 3 اليوم كونوا كتار على السماع. تنروح مباشرة لقاعة مرايا. نعم مباشرة إلى قاعة مرايا من المملكة العربية السعودية لهالحفل المميز جدا. حفل موسيقي للفنانة ماجدة الرومي. بنتوجه لديو للفنان الشامي برفقة الفنانة لين حايك. بنسمعها ديو بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي الصباحية لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. منروح لفاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: This is Radio 2ME Australia. Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اضطراب زعل اللي شايف فيا اكتر من مراه وردي حمراء لا ولا بهدي هديه لا

0: صبحيتنا برفقتكم هون راديو 2ME. صباح الخير لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بدي أذكركم مستمعينا من بعد أخبار الساعة 3 اليوم كونوا معنا وكونوا كتار على السماع لكل محبي السيدي العظيمي ماجد الرومي. رح نروح مباشرة لقاعة مرايا من المملكة العربية السعودية للحفل المميز جدا, فكونوا كتار وكونوا معنا على الموعد هيدا من بعد أخبار الساعة 3 اليوم من بعد الظهر. تحياتي لكم, نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع صبحيتنا برفقتكم.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك, عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها, مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا, كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقتكم صبحيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا ونهاركم سعيد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM اليوم وعبر أثير راديو 2ME من بعد أخبار الساعة 3 كونوا معنا وكونوا على الموعد. رح نروح مباشرة لقاعة مرايا من المملكة العربية السعودية تنحضر نحن وأنتوا ونكون مع الحفل الموسيقي الرائع جدا للفنانة ماجدة الرومي. بس عبر أثير راديو 2ME بتتابعوا هيك حفل, كونوا كتار وكونوا على الموعد هيدا من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. بونجور.

0: جولة أخبار الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
13: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر